واتقوا الله.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
5: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: Radio Delta.

0: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
8: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
9: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
8: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
9: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
8: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
9: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
8: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
9: برنامج الرياضيات الذهنية،
8: أكاديمية الخط العربي،
9: برنامج الطالب المعلم.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
9: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
10: Just found it. This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-4-21. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: You just found it.
15: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون،
16: أصالة وتواصل.
17: مش وقته خالص.
18: ايش في مالك؟ خوفتنا.
17: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
18: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
17: بث لي انت فيك الخير.
18: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
17: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بث لي ساعة بس.
19: لحظة، انت رقمك سبق فوق؟
17: ايوه.
19: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
20: سفري
21: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
19: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
16: سبافون، أصالة وتواصل.

Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: Safety, keep your seatbelt on and enjoy the music. My Radio Delta.

0: the sea. Listen. Radio Delta.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
9: كل يوم في هواك، وانت ماشي كل يوم؟
10: أيوة.
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
11: قسم الادامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: شاي الكابوس عشرة عمر،
4: شاي الكابوس عشرة عمر،
5: شاي الكابوس عشرة عمر،
6: شاي الكابوس عشرة عمر،
7: شاي الكابوس،
8: شاي الكابوس،
9: شاي الكابوس،
10: شاي الكابوس،
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babos.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
15: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7399-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
16: يوه، ما
4: مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
16: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
17: من زمان
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
17: من زمان،
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
4: 772-238-378.
19: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
20: مين بيحب الرسم؟
21: أنا أنا أنا.
20: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
22: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
23: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
24: You just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
3: يم، تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
4: فلفل أحمر حسب الرغبة.
3: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
4: مجموعة الكابوس.
5: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
6: فعلا إنه سوبر داك.
5: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
10: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just found it. Radio Delta. The best. Radio Delta. The Super 101.7. The number one hit Arabic station across the Middle East.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
12: برنامج الطالب المعلم.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
15: وانت ماشي كل يوم؟
16: أيوة،
15: لازم تاخذها كل يوم.
16: ايش هي؟
15: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
17: قسم الادامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
18: يا طعمة
15: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
2: سبافون، أصالة وتواصل.

0: Brisbane.
1: Radio Delta. Every hour. Guarantee.
2: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
0: Summer of fun. Aqui of fun.
1: Radio Delta. In stereo.
3: بالنسبة للإجراءات العقابية المتخذة ضد مأموري الضبط القضائي كما أسلفنا سابقا بلغت 661 إجراء تنوعت على 276 لوم وإنذار كتابي وعدد 60 إنذار شفوي وعدد 433 لوم وتنبيه شفوي وعدد 15 لفت نظر كتابي وعدد 64 حجز وتوقيف عمل وإحالة إلى التحقيق وإلى المجلس التأديبي كذلك بلغت 13 حالة وتم استبعادهم والنقل.
4: نعم لأننا نبدأ بقسم المعلمين الذي نزلنا اليوم طبعا هو من الأقسام النموذجية في المبنى في الأحسان التواجد كبير جدا في القسم الكادر من مديرهم المقدم أكرم المحفظي إلى وأفراد احنا نشتي بس منك لأنه بعد ما غيرنا لأنه للأسف نزلنا إلى 14 أكتوبر للأسف ما نشتري بعض الأحيان تنزل بعض الأقسام وكأنه ما كانش عندهم شفاء وما كانش عندهم قضايا فأنا انصدمت من 14 أكتوبر وانصدمت منكم لما أخذنا تقرير أنه هناك إهمال في كثير من القضايا تواصلنا مع أبو حمد السقاف في هذا الشأن تم الرفض لمدير القسم لكن الله يهدي فيما يخص لأن إحنا كضباط وصف وأفراد إن لم نثبت أنفسنا في الجبهة الداخلية وخاصة في مثل هذه الأيام فما عاكد الداعي للشهداء الذي استشهدوا والدماء التي تنزف تلك الدماء التي تنزف والتي ضحت في سبيل الله عز وجل وفي كرامة اليمن واليمنيين وفي رفع الوصاية الخليجية السعودية الصهيونية على اليمن ما أكد الله لتكون هناك ثمرة في الجبهة الداخلية خاصة من رجال الأمن فما نأتي إلى أقسام شرطة نموذجية مثل هذا القسم مثلا قسم المعلمي الذي كنا قد يأسنا في الماضي بعد أن تم التغيير الجديد لهذا القسم بقيادة المقدم أكرم المحفظي أنا اسم جمال أنت تعرفوني كلكم ما أجانش في هذه الأمور يعني نتمنى أن يكون هناك مبنى هذا النموذج الكادر نفس النشط المبنى من هذا الكادر الذي يهتم بجبهات لا ترفع شكاوى إلى مركز شكاوى بلاغات إلا نادرا إن وجدت تواجد مدير القسم نتواصل به في أي مشكلة للأمانة نقول في مشكلة 1-2-3 يتم تغطية هذه القضية بسرعة ويتابعها ويتم إنجازها احنا ما وجدنا كرجال أمن في أقسام الشرطة وفي المرافق وفي كل أماكن يتواجد فيه رجال الشرطة إلا خدمة للمواطن ويعني حرصا على المواطن وحماية المواطن أيضا المواطن يعرف أن مراكز الشرطة هي بشقين الشق الأول أنها العيون السائرة وأنها من لديهم سوابق ويؤمنون المساكن والأماكن المخصصة لهذه الأجسام يتابعون من يتهمون بالسرقات من المنازل أو السيارات أو النشل أيضا يعني مكافحة الجريمة قبل وقوعها أشياء كثيرة غير استقبال المواطن من شكاوى أخرى أيضا سنتحدث مع ضابط أمن بإذن الله لنتحدث كيف يستقبل الشكوى هل إذا كانت أدنية كيف يتعامل معها
3: قبل ذلك يا أستاذ عصام أنا أوجه التحية لمدير منطقة معين العقيد أبو أحمد السقاف طبعا التغيير السرية التي تصل إلى جهاز المفتش يعلم الله ما هم جاملة وإنما احنا حبينا أن احنا نتكلم بالموضوع هذا من باب أن احنا نقول للمحسن والمسيء لا يكون في منزلة سواء أبو أحمد السقاف رجل عملي من الدرجة الأولى دائما كل يوم لا يمر يوم إلا وهو يمر على أقسام الشرطة التي تحت نطاق الاختصاص، رجل عملي دائما باستمرار يتفقد المحابس، يتفقد السجون، يتفقد الأفراد. فإحنا عبر إذاعة وطن ومن مركز الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن 189 بنوجه لها التحية والتقدير.
4: طبعا أخي العزيز، كما تحدث العديد السلطان السقاف هو من الضباط اللي نعرفهم من زمان من المتحركين في هذا المنطقة. على العموم أنا كان أشتي تقرير منكم بقسم 14 أكتوبر قبل أن نصل إلى تقرير قسم المعلمي، لأنه أنا للأمانة هذه المرة ثانية نزل إلى قسم 14 أكتوبر.
3: قسم 14 أكتوبر هو قد تم الرفع من عندنا من جهاز المفتش على أساس أنه خاصة مدير القسم والنائب وذا أغلب القضايا ساكنة لديهم، لا يوجد متابعة البلاغات، لا يوجد أي إجراءات قانونية صحيحة، أغلب القضايا كلها متراكمة داخل القسم، وقد تم الرفض بذلك عدة مرات. وأظن كذلك العقيد أبو أحمد

0: نعم 8% تعتبر جيد جدا من ناحية التعامل مع المركز 1-8-9 وكذلك في إنجاز القضايا وكذلك في التعامل مع المواطنين.
1: نعم وهذا الذي نشتهي من أقسام الشرطة، يعني لابد أن يستشعر كل الضباط والصف والأفراد من أقسام الشرطة، لأننا أتينا بعثورة 21 سبتمبر لنصحح مفهوم أقسام الشرطة، لا نريد أن نعيد النظرة السابقة للنظام السابق بموضوع أو معنى أقسام الشرطة. الحمد لله هناك رجال للأمانة رغم الظروف القاسية ورغم الإمكانيات المحدودة جدا، إلا أن هناك إنجازات يعلم بها المواطن، أن هناك إنجازات لم تتحقق في ظل ما تم بإمكانيات ضخمة آنذاك، هناك إنجازات للقبض على المجرمين سريعا وإيداعهم إلى النيابات، هناك إنجازات لحماية الحارات من أي شخص يريد المساس بتلك الحارات من أمنها واستقرارها، هناك إنجازات لمتابعة أي إنسان يريد خيانة هذا الوطن، هناك إنجازات كثيرة لا يشعر بها المواطن إلا حينما نظهر تلك الإنجازات.
0: كذلك يا أستاذ عصام، وإحنا حبينا أنه عبر برنامج الشكاوى وبلاغات عبر إذاعة وطن، واليوم تم يعني إطلاع المستمعين على أساس التقرير السنوي على أساس أنه البعض بيقول أن لا يوجد هناك إنجازات في مركز الشكاوى، لا يوجد هناك كذلك أي تقدم في مركز الشكاوى، فإحنا حبينا أن احنا نوضح للمستمعين أن هناك تقدم في مركز الشكاوى، هناك قيادة حكيمة تهتم بإنصاف المواطنين، هناك تقرير يعني يبيض الوش من ناحية الإنجاز، من ناحية التعامل مع شكاوى المواطنين، كذلك هناك إجراءات عقابية التي بيتم اتخاذها ضد مأمورية الضبط القضائي، يعني جميع الضباط في منزلة سواء أمام العدالة وأمام مركز الشكاوى 1-8-9، لا يوجد هناك مجاملة، لا يوجد هناك أي تقصير أو تهاون في حالة مخالفات من قبل مأمورية الضبط القضائي. فإحنا حبينا أن احنا نطلع المواطنين على بعض هذه الإحصائية من باب الشفافية ومن باب الصراحة، ولا يكون هناك مجاملة حتى يعلم الجميع أن هناك عمل يقوم به مركز الشكاوى، وهناك عمل من جهة
1: عبد الملك عن حديث مدير المدير الأخبار الرائد رياض الحسام، تحية لك أخي رياض، ومن الإخراج أيضا هشام شمسان، ومن مركز شفاء بلاغات الأخ العزيز المدير عبد الملك العتاكي. ننتقل إلى قسم الشرطة المعلمي للتذكير أخيرا للناس يعرفوا الاختصاص المكاني لمركز المعلمي. أولا نبدأ بالتحية للمدخل أكرم عادل المحفظي مدير المركز، والرائد محمود دميش النائب الأول، والرائد ناصر محمد ظلماني نائب ثاني، نجيب عبد الرحمن علي مبارز مدير البحث، ونجيب محمد عباد الخولاني مدير المكتب، نجيب أيمن محمد البداي ضابط الأمن، نجيب خالد الحكيم رئيس قسم العمليات، نجيب أيضا أيوب الجيزاني رئيس قسم الشؤون، نجيب عبد الواحد عيسى ضابط منايب، وأيضا نجيب عجيل الأطار ضابط منايب، ملازم محمد فتاح ضابط منايب، ملازم أسد الأسد ما شاء الله أسدي ضابط منايب، ملازم علي راجح المقداد ضابط منايب، وكل الصف الشرطات المعلمين. نبدأ مع قيادة هذا المركز المقدم أكرم المحفظي، أهلا وسهلا بك.
2: حياكم الله ورحبوه، كيف انتم قبل الله يسلمك يا أستاذ عصام، يعني كانت زيارة مفاجئة من الأخ عصام والأخ رياض، لكن مناسبة جدا يعني توطأ وتبين إنجازات أقسام الشرطة في أمن الأمانة.
1: سيد العزيز للتذكير للمواطنين بالاختصاص المكاني القسم المعلمي مع عدد الحارات والعقال.
2: الاختصاص المكاني يعني اشهر حالك يعني من بدايته وانتهى يبدا من الزبيري طلوعا الى عصر الى قبل
1: مناصفه الزبيري والزبيري كامل
2: كامل الى المدرسه التركيه.
1: اقصد الشارع ده احنا مناصفه بينكم انتم والنصي
2: او نصي بيننا احنا منطقه الوحده. نعم وصولا الى عصر ومن اتجاه مجلس النواب الى 60 هذا من بيت
3: قبلني إلا جوات الضبيبي الضبيبي من شهر 20 حياتي بالضبط أي الله هنا مشارع حيالة هنا تعفل التالي
1: أي أنا مرة هنا 20 عند الكريمي و 20 في عائل و 20 في الدائري
3: 16-20 الذي أيوه معنا جولة 20 من اتجاه السوق ها وجولة 20 تقريبا إلى الزبيري إلى القسمان
1: سيد العزيز مهم مجال القسم ما هو بديك عزيز كله وكل مهم مهم بداية من الصباح الباكر حتى الليل
3: المهم كثيرا مهم مدير القسم بداية الإشراف على الجميع بفضل الأفراد متابعة السجون ومتابعة المساجين واحتياجاتهم متابعة القضايا وإرسال القضايا الجاهزة إلى النيابة المختصة متابعة القضايا المتأثرة ومتابعة البرهامية في برنامج جاوة ولو إحنا نكسر فيه ألم الله يعني نقول هذا العالم لكن إن شاء الله بده اهتمام كبير في هذا الجانب ومنتجة له بشكل كبير
1: سيدنا عزيز فيما يخص السجلات سواء البحث الجنائي أو العمليات أو السجلات التي موجودة في قسم الشرطة هل يتم مراجعتها من قبلك يوميا أو أسبوعيا كيف يتم مراجعة تلك السجلات؟
3: لا أكيد السجلات أهم شيء يعني بيجي متابعتهم بشكل مستمر عبر النواب وعبر مدير البحث والناس ملتفتين لها بشكل كبير لأنه حفاظ حقوق المواطن وشكوى المواطن بلاغة المواطن في السجلات وفي المنظومة أهم عمل مدير القسم والنوابة وأفراده وضباطه
1: دخلنا السؤال المهم هل يتم حجز حرية المواطن أكثر من 24 ساعة وهل المحجزين اللي عندك على ذمة النوابة أو منهم على ذمة القسم
3: على ذمة النوابة والذي يحتاج أن يتأخر أكثر من 24 ساعة يتم أخذ من إذن من مدير المنطقة ومن وكيل النيابة بتمديد مسجونية السجن نفسه بسبب إذا كان محبوس على قضية ولا على بلاغات كثيرة مطلوب لعدة أقسام لأنه بيجي يأخذوا كل قسم يجي يأخذه وينتقل ويحققون معه وهذا الذي به أصحاب السابق نعم
1: طيب سيدي العزيز دائما ما نتكلم على أصحاب السابق قد ربما أنه حصل احتكاك بينكم أنتم والنيابة موضوع السابق احنا دائما في وزير إذاعة وطن الإعلام الأمني ندقق على هذه المسألة أنه أصحاب السابق نطالب دائما الوكلاء ونطالب النيابة العامة ووزارة العدل لأن يكون هناك تمديد لمثل هكذا القضايا لأنه بعض الأحيان يجي واحد عنده 20 ولا 25 قضية سابقة وما يجي ثلاث أشهر ما بدق بالك وكم يجلس بتلاحق لما تمسكه وعم نذكر بعض هذه القضايا كم جلسنا لما وصلنا إلى هؤلاء ما هو رأيك في أصحاب السابق وهل يعني بيشتتوا العمل الأمني في اختصاصكم؟
3: يعني الأمور ضخمة الحمد يعني وجاء التفات كبير الأرباب السابق ومنهم مطلوبين في بلاغة جنائية لكن بفضل الله تم إنجاز يعني خلال هذا الفترة محددة عدة تظاهرات كبيرة جدا منها سرقة البطارية يعني سرقة البطارية بها 4 أشخاص يعني شغلوا الأمانة قلعة والحمد لله بفضل الله إنجزنا وضبطناهم وبالتالي تسليمهم إلى البحث الجنائي وتم إرسالهم إلى النيابة المختصة.
1: أنا أفصل في هذا الموضوع سيدي العزيز فيما يخص أقسام الشرطة يعني إذا حصل لا قدر الله شقوى من ضابط ولا من فرد راديو دلتا
4: لمنازلكم مزارعكم ومصانعكم خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية خزانات سنتكس جودة وأمان سنتكس الكابوس أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس
5: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج نكهة غنية ومذاق قوي محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح نسكافيه ريد ماج قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
10: التهاب وتليف الكبد.
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
11: علاج البواسير.
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
12: Hey, welcome to our shop.
13: Do you have excellent sports clothes?
12: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
13: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
12: Oh, really? Where is that school?
13: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
12: Oh, really? Is it a good school?
13: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
12: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
13: Yeah, you can.
12: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
13: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
12: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
14: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: اسماك وجمبري بجميع انواعها
7: وبروست مكبلات بجميع انواعها
8: من زمان.
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات
6: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
7: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.
1: وقد وصلت إلى ما عدى الشكاوى.
2: أنا سألت رمي المحيط في هذا الشيء. أنا سألت طبعاً بيكون بتوصلهم شكاوى من الشباب اللي بيقفوا أمام مدارس البنات. هل عندكم مدارس بنات؟ كيف بتتصرفوا في هذا الشيء؟ ينزلوا من قسم الشرطة هنا وبينزلوا يباركهم. وأنا أتمنى أنه أيضاً عقار الحارة غريب اللي اختم بها الفرية من أول الألفين ينزل وهو الكل ينبه
1: ما بخلا يا سبب
2: الله يسميها الحرس الليلي هو يتواجد في هذا المكان المفروض حتى في قسم أصلا في قسم العنفي خاطبنا معهم علشان مدرسة بلقيس وبعض المدارس حق البنات فهذه فعلا ظاهرة سيئة وهناك أيضا تواصلنا احنا مع العقال المديرين شوية شديدة بالجنداري لدي مدرسة بلقيس تنزل كده أعظم من مدير قسم في هذا المكان بتنزل تشطرهم ما تخليش حد فهذه هي أشياء ظاهرة سيئة نتمنى أن يكون أقسام الشرطة بشكل عام لكنهم بيقول لك بيستقروا للتحري للأسف في هذا القسم إذا وجد هناك تحري لأقسام أخرى أن ينتبهوا لهذه الظاهرة أسعد منك إذا ننتقل إلى الملازم محمد مرشد البكالي نائب مدير البحث أهلا وسهلا
3: يا أخوة
2: شكرا
3: الله أهلا وسهلا بكم
2: الله يوفقك على العموم سيدي العزيز فيما يخص إنجاز قسم الشرطة للقضايا الجنائية تقدر تعدد هذه وهي تقريبيا
3: والله الإنجازات الحمد لله والشكر على الله وبفضله تم إنجاز عن قضايا خيرات
2: وأدي لنا نسب مثلا أي قضايا
3: انجزنا قضايا طويلة العمر سرقة بطاريات
2: السرقات نسبة كم؟
3: سرقة بلاحقة يعني حاجة بسيطة نسبة بسيطة اللي يعني عدم حلقه يعني نجد متابع الأداء
2: كم عدد قدر قد لي عدد للقضايا مثلا تقريبية
3: تقريبيات يعني القضايا سرقة البطاريات معانا سرق 35 بطارية من ثلاث أشخاص
2: هذا يعتبر من أبرز الإنجازات
3: هذا من أبرز الإنجازات في
2: ثلاث أشخاص
3: يعني يشتغلون لك يعني إصابة واحدة
2: كيف كان مبلغ عليهم بداية تقول لي فصل هذه القضية من البداية
3: فصل هذه القضية من البداية وفضل الله وفضل الناطري الصدق الناطري يتعاون معنا فالذلك بيبلغوا هلا بها حاجة حصلت والله سرقة يعني
2: الوعي الأمني لدى المواطن بيبدأ بهذه القضية كيف بدأت ووصلت لعندك؟
3: أول حاجة وصلت لعندك بها شكاوي خيرات من سيارات سرقة بطاريات تم متابعتهم
2: وما وصلكم البلاغ عملتوا الإجراءات الأولية
3: واليحسان بعدها تم الانتقال معينا واستخراج الكاميرات ومتابعة خط السير ومن خلال المصادر وجمع المعلومات فضل الله يعني توصلنا للمتهمين توصلنا ذا الحاجة يعني نتكلم على واحد واحد
2: يعني ثلاثة
3: ثم يقضى على الكل
2: وبمشاهد الكاميرات بإثباتات بكل شيء
3: أكيد أكيد
2: كم وصلت من الحالات الى 35 بطارية
3: 35 بطارية يعني تقريبا والله اكثر وتم استعادة 20 بطارية الحمد لله
2: اذا جد قطعوهم
3: لا اعترفوا حاج بنيتي
2: طيب هم اعترفوا بعد ما شاهدوا الانفجار
3: اكيد
2: بديت المسبب لسرقة
3: طبعا طلعت لهم مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وكانت عذرين
2: ايه مهم بسرقوه
3: مهم بسرقوه
2: يعني طبعا من الترين ده
3: الترين بعد ما قد شبحناهم
2: ضروري بقال القسم هذا ترين على الأمام بعد ما مسكت هذا قل لك نسبة السرقة
3: نحن بالله أكيد نسبة 80% يعني قلت باقي غير 20 يعني حاجة بسيطة
2: على بيقول الفندق مكرم انه على عموم الأمانة ما هوش بس في اختصاصكم
3: ايوه اكيد
4: كانت البلاغات بتجينا انا هم كانت تكون السرقات كيف عن اسلوب السرقات عشان يحضر المواطن كيف كان اسلوب السرقات
3: السرقات يا طويل العمر يختاروا المناطق اللي هي السيارات القديمه اكثر السيارات السرقه قديمه يجي يوصل لك عند السياره يمسك منها الخطه حق الفور ايوه يهدرها ولا يكسر الشب حق الصدام ايوه ويتم فك البطاريه وتحياتهم
4: يعني هذا يختار الوقت كم يختار الوقت؟
3: لا الوقت الوقت يختاره في أوقات مفرقة
4: ترى فرقة في الوقت
3: الوقت في الوقت يعني يضرب الذروة
4: بالناس
3: إيه وقت الذروة يعني
4: والسيارة والسيارة مو منصرة مش السيارة مو يراقبوا اشتكي الدنيا مسلوب عشان مزاولة المواطن
3: يعني بيختار مثلا أوقات المطر بداية المطر لما يكون ما في مواطن كثير يصير الجاي من جنبه عم يراقب السيارة لا بلا يصير ويرجع من عندها ثلاث مرات مرتين يتقلب السيارة الحلوة وقلبها أصلا على الجهاز فتح سريع معاه
4: يعني ما رقب صعب السيارة وما يدخل وين عفو الجو
3: طبعا السرقة ولا وصولا حيث سيارة في باب اليمن حاولوا انهم يسرقوها يفتحوا الكور حقها ويسرقوها بطارية ما قدرش فحسب يعني ما جمعت معاه معلومات جمع الاستدلالات قال فلم ترضى نفسي ما يقطع عند السيارة لو بسرق منها حاجة بدل ما يفك الكار ما مسترش فك الكشافة حق السيارة وتوكل الكشافة
4: المهم حاجة ما في البلاش
3: بدل قلت عن مواطنين يكونوا يجنبوا سيارتهم في أماكن فيها كاميرات أيوة يكونوا يجنبوا في أماكن فيها كاميرات تكون أمام العين على يعني يكونوا يكونوا أيوة يركبون كاميرات المواطنين ويتعاونوا مع رجال الدولة يعني
4: نفس هذا نفس أنا مرة نزلت أحد المرات أنا خاطب سيارتي دخلت الشارع بين صاحب محل وبتحاجروا نزلت سيارتي وقلت له مش هكذا قدام الناس دخلنا مالك كان أخي اشتري لك كاميرا وأنا مشتيش ما فيش معي فلوس أنا ما فيش يلا تظل نزلت مثلا دحين يلا قلت له ايش حصل في البلد الضابط قال ايش حصلت سرقت أنا قلت انا قد سرقت قال لي والله مش سرقه هذا المره قلت كيف تشتي الضابط يعينك وما بيش مال لا يفيد من سرقك يعني كاميرا هذه هل صالح الضابط هذا اللي بيجي تصايع عنده ولا صالحك كان المهم ما ادري ما عاد مقتنع بالموضوع صار ركب كاميرا بدل لان الكاميرا هي ما هي لصالح الضابط هي لصالحك انت اما الضابط لما تجي انت تشتكي على حاجه سرقت عليك وما بيش معك كاميرا ما عاد يقول لك يستاهل كيف كاميرا كيف بسرعه ما بيش عندك كاميرا فنتمنى الجميع من تركيب الكاميرات وخاصة أيضا الشقق الشقق بعض الحمد لله سرقة ذهب وذهب ويجي أصحاب العماير يأجروا بس وما بيش كاميرات أقل شيء الكاميرا عند الباب ما تشيش حرمة للنساء غلاية عند الباب عشان يدروا عن من دخل من خارج هذا العاد
3: يعني في شارع عندنا في الاقتصاد ما بيش فيها عماير كلها بيوت أشخاص يعني بيوت ميت فإحنا وضعنا أولهم خطة يعني لو اشتركوا كل ثلاث بيوت الكاميرا واحدة يطرح تغطي حول ثلاث البيوت نقدر يعني لجل الواحد يقدر يلاحق يفارق خط سير ولا يقدر يطلع

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: تستمعون للأولى
3: راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
10: الكرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
12: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
13: مدارس مجد الحضارة:
14: تمهيدي،
15: أساسي،
12: ثانوي.
16: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
12: الفرع الخاص بالبنين حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
17: مدارس مجد الحضارة:
18: علم ومهارة،
19: علم ومهارة.
20: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
21: كده أنا جوعة.
22: كباب لحم،
23: كباب دجاج،
24: أوصل لحم،
25: أوصل دجاج،
26: وشيش طاووق،
27: خيال.
28: كده جوعة.
29: مشاوي رهيبة،
30: نكهة تركية عجيبة.
31: لا
32: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
33: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
4: بس على الدلتا.

أراك طربا والهًا كالمسيم تطوف بأكناف السقاف المخيم أصابك سهم أم بليت بنظرة وما هذه إلا سقية مرمي على شاطئ

عيشكما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهم، ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وذنبي ومعصمي، فكيت دما يوما

وليس لها مثل بعود أعظم. أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي، أساسي،
4: ثانوي.
7: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان، خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
8: مدارس مجد الحضارة،
9: علم ومهارة،
10: علم ومهارة.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، الباحث للطب البديل، الطب البديل.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: 7-1-1. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون،
20: أصالة وتواصل.
21: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
20: سبافون، أصالة وتواصل.
22: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرز؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعي من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
0: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it.
9: Radio Delta. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.

0: الحنين 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، واعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمنا عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كدنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
11: أوصال لحم،
12: أوصال دجاج،
13: وشيش طاووق خيال.
8: كدنا جوعة.
14: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
15: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
16: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس عشرة عمر،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس،
11: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة، علم ومهارة. مجد الحضارة، مجد
7: الحضارة. لجميع مشتركي من موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 77011919، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
15: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
15: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
16: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة.
17: 7-1-1. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
18: سبأفون، أصالة وتواصل.
19: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
20: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
19: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
18: سبافون، أصالة وتواصل.

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هواك
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: أي شيء؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
16: Just found it.
17: Now tune to Radio Delta.
18: I love it.
19: Radio Delta. Radio Delta.
20: Radio Delta.
21: Only God can stop us now.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001077 أو 777921435.
13: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
14: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
15: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
14: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
15: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
14: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
14: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
15: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
14: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
16: يوه، مطعم الحلواني التركي.
17: الحلواني الذي نعرفه؟
16: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
17: نعرفه من زمان،
16: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
17: دجاج الحلواني من زمان،
16: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
17: طعيم من زمان،
16: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
17: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
18: من زمان،
19: من زمان،
17: حلويات وبيتزا ومعجنات،
16: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
18: من زمان،
16: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
17: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
16: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أنتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصباحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي، قسم عربي قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم.
4: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس، للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو. رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل. راديو دلتا

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: your school.
1: مدارس اليمن الوحدوية, The United Schools of Yemen, أصالة في التربية, حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين, مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286, واتساب: 77-250-3250.
2: كده انا جاوعة.
3: كباب لحم, كباب دجاج,
4: أوصل لحم,
5: أوصل دجاج,
2: وشيش طاووق,
6: خيال.
4: مشاوي رهيبة,
5: نكهة تركية عجيبة,
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة,
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي, نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري, تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
8: You just found it. والمتألق بكل تأكيد
9: الرجل الذي يقدم مونديالا رائعا. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
10: أمام مروان عطية, مهند لاشين, إمام عاشور, هيثم حسن, محمد صلاح ومصطفى سيكو, ماكسي وأجويرو يتواجدون على مستوى مدرجات ملعب هذه المواجهة. أحد الأسماء التي سجلت إرثا أيضا مع الأرجنتين في نهائيات كأس العالم. بينما ليونيل سكالوني أيضا هو الآخر يبدأ ببعض التغييرات على مستوى تشكيلة منتخب الأرجنتين, لكن يستمر بكل تأكيد بالاعتماد على إيميليانو مارتينيز أمام ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو. مولينا في الجهة اليمنى, وتاليا فيكو في الجهة اليسرى. في المنتصف باريديس وماكاليستر, رودريغو دي بول وإنزو فرنانديز وليوليان ألفاريز, وفي المقدمة ليونيل ميسي. كرة بمحاولة أولى, لكن محمد هاني في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد الكرة الماضية, تعود من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني في وسط الميدان عن طريق ليوندرو باراديس. لمسة تصل إلى رودريغو دي بول. دي بول يلعب المحاولة أمامية ليونيل ميسي. 7 أهداف من أصل 10 سجلتها الأرجنتين في نهائيات كأس العالم, أو 11 هنا على مستوى هذه البطولة. يبحث بكل تأكيد عن أن يكون حاضرا مواصلا لسلسلة أرقامه الكبيرة والتاريخية. يبدأ اليوم المباراة رقم 31 في نهائيات كأس العالم رقما تاريخيا, ويبحث عن مواصلة بقية الأرقام. يواجه منتخبا عنيدا يبحث هو الآخر عن كتابة تاريخ جديد وصناعة إرث آخر يضاف إلى إرث المنتخب المصري في هذه البطولة على وجه التحديد. هذه الكرة والمحاولة الماضية, والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب, تصل إلى خارج أرضية الميدان, ركلة مرمى عند مصطفى شوبير. عادت من جديد إلى مصطفى, يبدأ أساسيا للمباراة الخامسة على التوالي كأكثر حارس أيضا هو الآخر في تاريخ المنتخب المصري لاعبا للمباريات في المونديال. محاولة تصل إلى هيثم حسن, أساسي اليوم هيثم. ثقة كبيرة جدا في هيثم على ما يمكن أن يقدم في هذا اللقاء, لاعب بإمكانيات رائعة بحول الله, قادر على إضافة المزيد إلى المنتخب المصري في مباراة اليوم. كرة تعود عند ياسر, أو هذا نعم ياسر إبراهيم, إلى محمد هاني. أمامية من محمد تصل إلى العائد مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية مهند لاشين. ضروري جدا أن يمسك المنتخب المصري الكرة, وضروري جدا أن تزداد الثقة لحظة بأخرى, وضروري جدا أن يغامر في بعض الأحيان وأن يتقدم في أحيان أخرى, وأن يصل في الجانب المقابل وأن يهدد مرمى الأرجنتين من أجل مواصلة الحضور الكبير, ومن أجل مواصلة التألق, ومن أجل مواصلة التسجيل. بالمناسبة مصر سجلت في 6 مباريات متتالية في نهائيات كأس العالم أمام أوروغواي, أو عفوا أمام روسيا, وبعدين أمام السعودية, وفي مبارياتها الأربع في هذه البطولة على بلجيكا ونيوزيلندا وإيران وأستراليا, وبالتالي 6 مباريات متتالية سجلت فيها مصر آخر ستة في بطولة كأس العالم، تبحث بكل تأكيد عن أن تصل إلى مباراتها أيضا هذه وتسجل في شباك المنتخب الأرجنتيني الذي هو الآخر يصل إلى عدد كبير من المباريات المتتالية بتسجيل هدفين أو أكثر على مستوى منافسات كأس العالم، ونحن بالتالي أمام مواجهة من المواجهات الكبيرة المنتظرة في نهائيات كأس العالم وفي الدور الستاعش. من يتأهل لينضم إلى ركب المتأهلين الستة وينتظر الفائز من كولومبيا سويسرا بعد نهاية أحداث هذا اللقاء؟ الأمنيات لمنتخب أفريقي آخر عربي آخر إلى الدور القادم. كرة تعود من جديد لمصلحة المنتخب المصري، ملعوب المحاولة عن طريق مروان يبحث عن التقدم بأقدام إمام، لازالت مستمرة وقائمة، حكم المباراة يشير بالاستمرارية، إمام يبحث عن انطلاقة من الجهة اليسرى ثم بعد ذلك السقوط في أرضية الميدان، وحكم المباراة يعلن عن استمرارية اللعب، وكرة تعود بعد ذلك إلى منتخب الأرجنتين عن طريق باريديس، لمسة من باريديس تصل إلى ليونيل ميسي وبعدت في التوقيت المناسب، تدخل يأتي من رامي ربيعة، برافو رامي، وجود رامي في هذا التوقيت في هذا المكان دلالة على الرغبة التي سيبدأ من خلالها المنتخب المصري مباراة اليوم. وجود رامي في هذا المكان يعطي انطباع بالكثير من النوايا بالنسبة لمنتخب مصر في هذا اللقاء. كرة طالت على كريم حافظ، عادت من جديد إلى رودريغو دي بول، وصلت عن طريق اللاعب اللي هو مصطفى زيكو، عودة بالكرة لمصلحة المنتخب المصري، كريم حافظ في الجهة اليسرى، لمسة بعد ذلك تأتي في وسط الميدان بأقدام مروان، محاولة تصل إلى مهند لاشين، لاشين لاعب بيراميدز، واحد من ثلاثة لاعبين من بيراميدز يتواجدون في أرضية الميدان مع كريم حافظ وزيكو، أيضا كرة فيها تقدم وصافرة من حكم المباراة فرانسوا لوتكسيه الذي يدير أحداث هذا اللقاء، وبالمناسبة لأول مرة حكما فرنسيا يدير مباراة للمنتخب المصري في منافسات بطولة كأس العالم، يظهر لوتكسيه من خلال أحداث هذا اللقاء في مواجهة الأرجنتين ومنتخب مصر. صافرة خطأ لمصلحة مصر، وعن طريق محمد صلاح هو اللي راح يلعب الكرة، والمحاولة القادمة سجلنا بالرأس مرة ومرتين وثلاث، سجلنا بالرأس مرة ومرتين وثلاث، إمام في مرة، تريزيجيه في مرة، زيكو في مرة، لما لا تكون الرابعة في هذا اللقاء؟ صلاح الآن يعيد المحاولة من جديد، عرضية داخل منطقة الجزاء، وبعدت تحولت في الجانب المقابل مولينا، لكن بعد ذلك التغطية حاضرة والإبعاد إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس، رمي التماس على تنفيذها رودريغو دي بول لمصلحة الأرجنتين، أول لقاء رسمي يجمع ما بين المنتخبين، أول مواجهة تجمع ما بين المنتخبين، التقوا بالمناسبة زمان زمان بدري قبل 100 سنة تقريبا عندما كانت دورة الألعاب الأولمبية طبعا تلعب بالفريق الأول، وكانت بمثابة كأس عالم في ذلك التوقيت عام 1928، كان أول لقاء يجمع ما بين المنتخبين، وفازت الأرجنتين، ولعبوا وديا في استاد القاهرة عام 2008، بورديسو وأغويرو سجلوا للأرجنتين في ذلك اللقاء في مباراة انتهت بهدفين مقابل لا شيء. كرة أمامية الآن أبعدت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، عادت في وسط الميدان عن طريق إنزو فرنانديز، لمسة تصل إلى باريديس الوحيد الذي يلعب في الدوري بلاده هنالك مع فريق بوكا جونيورز، باستثناء ذلك فكل الأسماء تلعب خارج الأرجنتين، وأولهم بكل تأكيد لاعبي إنتر ميامي رودريغو دي بول وليونيل ميسي الحاضرين المتواجدين في هذا اللقاء، بينما في الجانب المقابل كل الأسماء المصرية تلعب في الدوري المصري، لاعبين فقط لا يتواجدون في دوري مصر، والحديث عن هيثم، والحديث أيضا هنالك كرة ومحاولة لمصلحة ليونيل، لكن رامي ربيعة، رامي ربيعة، رامي ربيعة، لعب العين والعين على ميسي، العين على ميسي، رامي ربيعة يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس تعود من جديد لمصلحة الأرجنتين عن طريق كريستيان روميرو، أمامية من روميرو، اللعبة المحاولة تصل إلى رودريغو دي بول، دي بول داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، لا لا لا لا لا مرت مرت مرت مرت، لكن راية موجودة والتسلل حاضر، التسلل على رودريغو دي بول لاعب فريق انتر ميامي كما ذكرت، هذه اللقطة هذه المحاولة، القرار سليم سليم.
0: واحد واحد، الساعة الآن السابعة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأفون.
6: سبأفون، أصالة وتواصل.
11: ما هذا؟
12: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
11: ها احلف
12: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
11: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
12: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
13: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
10: بطاقة صفراء أو خطأ فقط على إنزو فرنانديز، يشير إليه حكم المواجهة فرانسوا لوتكسيه الذي يدير أحداث هذا اللقاء. كرة في منتصف الميدان الآن، تصل عن طريق مهند لاشين، يلعبها في الجهة اليمنى، محاولة التقدم والمرور لمصلحة المنتخب المصري. عودة بعد ذلك إلى ياسر إبراهيم، رامي ربيعة بالجهة اليسرى إلى كريم حافظ، كريم حافظ لمسة تصل إلى ياسر إبراهيم، تغيير لاتجاه اللعب في الجهة اليمنى، محاولة التقدم من مهند لاشين، محاولة بأقدام محمد هاني، عادت إلى هيثم سعيد، محاولة لتغيير اتجاه اللعب عن طريق أو هيثم حسن، لكن بعد ذلك اصطدمت وعادت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ليساندرو مارتينيز إلى حارس المرمى إيميليانو مارتينيز صاحب 33 سنة، رجل الذي يلعب بطولة الثانية في نهائيات كأس العالم. كان قد بدأ المباريات السبع الكل في المباراة النسخة الماضية وحقق اللقب، وهذا اللقاء الخامس في هذه النسخة، وبالتالي المباراة رقم 12 لحارس المرمى إيميليانو مارتينيز في نهائيات كأس العالم. كرة أرجنتينية تصل إلى لياندرو باريديس، باريديس يلعبها إلى رودريغو دي بول، من جديد لمصلحة باريديس، أمامية تصل إلى إنزو في الجهة اليسرى، انطلاقة تأتي عن طريق تاليا فيكو، التغطية من محمد هاني والعودة من مهند لاشين والحضور بالنسبة لدفاع مصر في دقائق شوط المباراة الأول، مع الاعتماد بكل تأكيد على الكرات المرتدة واستغلال وضعية زيكو ومهارة صلاح وتسديدات عاشور وفنيات هيثم حسن فيما تبقى من أحداث في هذه المواجهة. كرة عند إيميليانو مارتينيز يبحث عن التقدم والمرور، لمسة بعد ذلك تصل لمصلحة مارتينيز الآخر، والحديث عن اللاعب المدافع لاعب مانشستر يونايتد الحاضر أيضا على مستوى أحداث هذا اللقاء. تعود المحاولة عن طريق زيكو، لمسة في وسط الميدان، صفر صفر صفر يا فرانسوا، صفر يا فرانسوا، خطأ لمصلحة اللاعب الحاضر أمامنا، والحديث عن إمام عاشور، هدفين على مستوى منافسات هذه البطولة، واحد من ثمانية لاعبين سجلوا تاريخيا لمصلحة المنتخب المصري، أو سبعة لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم المصرية سجلوا أهداف في نهائيات كأس العالم. إمام سجل 2 وصلاح سجل 3 وعبد الرحمن فوزي أول لاعب في عام 1934 في مرمى المجر. عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد في وسط الميدان، استلام بطريقة رائعة جدا، تصل بعد ذلك بأقدام ياسر إبراهيم، يلعب المحاولة إلى مهند لاشين، لاشين أمامية إلى محمد هاني، استلام من محمد هاني، محاولة مرور، برافو برافو برافو، حلوة من محمد، التقدم يأتي، ينجح في الحصول على ركلة ركنية، ركنية على يسار إيميليانو مارتينيز، ولمصلحة المنتخب المصري هنا في الدقائق الأولى على مستوى أحداث شوط المباراة الأول، ولا زالت الأمور مستمرة بتعادل سلبي في هذا اللقاء. مهند بكرة ومحاولة ملعوبة في الجهة اليمنى، البحث عن عرضية بأقدام اللاعبي أمام عاشور، إمام لا زالت الكرة، عادها إلى مروان، عرضية عرضية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ياسر، الله عليك يا ياسر، ارتقي بنا، طربنا إبراهيم، ياسر عظيم، ياسر في مرمى الأرجنتين، إجت الله عليك، الله عليك، عملتها ازاي، جبتها ازاي، سجلتها ازاي، ده انت مذهول كده يا ميسي، انت كده ايدي يا مصر، ايدي يا مصر، هي من البداية، هي بالراس بالراس بالراس، يسلم راسك يسلم راسك يسلم راسك يسلم، وتسلم راس كل مصر. الله الله الله، ارتقي يا ياسر، اضرب يا ياسر، علمهم يا ياسر، نحن هنالك حيث كتب التاريخ أول صفحاته، ونحن هنا حيث سيستمر التاريخ في كتابة صفحاته. ياسر يسجل ويتقدم للمنتخب المصري بأول أهداف في اللقاء بكرة رأسية سكنت شباك إيميليانو، سكنت شباك إيميليانو وأعطت التقدم، أعطت التقدم. روح يا إمام، للتاني يا إمام، للتاني يا إمام. محلى البدايات، محلى البدايات، والله على بداية زي كده، الله على بداية زي كده، ربع ساعة تمام التمام، زي الفل زي الفل، وزي ما بيقول الكتاب، نعم زي ما بيقول الكتاب، حكك راسك يا من يا سكالوني، فأنت خلصت من الرأس الأخضر، قالك الرأس الأعرع، قالك الرأس الأعرع، فلتفعل ما تفعل هنا في هذا اللقاء. يأتي هدف المباراة الأول بحثا عن الثاني، بحثا عن الثاني، صفر وخطأ، صفر صفر صفر صفر يا لوتكسيه، صفر يا لوتكسيه، لكن الكرة الماضية أشار فيها بالاستمرارية وبعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى أن تكون حاضرة برمية التماس، رمية التماس للمنتخب المصري هنا في هذه الدقيقة رقم 17 من شوط المباراة الأول، والتقدم يأتي عن طريق رأسية ياسر إبراهيم، يصبح الرجل الثامن في تاريخ مصر الذي يسجل في نهائيات كأس العالم بعد فوزي ومجدي وصلاح وعاشور وتريزيجيه وزيكو ومحمود صابر. يأتي الآن ياسر إبراهيم لينضم إلى قائمة العظماء على مستوى كرة القدم المصرية ويسجل هدفا آخر يضاف إلى سلسلة

اليوم يسجل هدفه الدولي الثاني، هدفه الوحيد كان قد سجل في نهائيات كأس أمم أفريقيا في مرمى بنين، المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف هنالك في أدرار ستاديوم في مدينة أدرار في المغرب. ويأتي اليوم يسجل في بطولة كبرى بعدما سجل في أمم أفريقيا. ميسي ومحاولة للأرجنتين يلعبها أمامية تصل فيها الجهات اليسرى، انطلاقة لا زالت مستمرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء، تمريرة تأتي وبعد ذلك يأتي التدخل، مهند لاشين يتقدم من أجل الدفاع أو يعود عفوا هيثم حسن في الكرة المافية من أجل الدفاع، يرتكب خطأ وحكم المواجهة الفرنسي لوتكسيه يعلن عن وجود الخطأ. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هل هنالك تسلل؟ نتأكد من ذلك في المرة الأولى، فلو وجد التسلل ألغيت ركلة الجزاء، وإن لم يكن حاضرا فأتوقع بأن الحكم قد يعود إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من هذه الكرة. هيثم حسن لم يصل للكرة الماضية، لم يلمس الكرة الماضية، ثم أتى التدخل في هذه اللقطة، وبالتالي ننتظر قرار حكم المباراة باعتبارات وجود التسلل أولا، ومن ثم بعد ذلك باعتبار هل هنالك ركلة ألغيت. ألغيت، ألغيت، نعم، أم هذا؟ لا والله، لا زالت الأمور مستمرة، وركلة الجزاء محتسبة، وليونيل ميسي من أجل التعادل وتأسيس رقمه القياسي بحضوره الأكبر على مستوى تاريخ المونديال وبصدارته للهدافين في تاريخ كرة القدم في هذه البطولة الكبرى، أضاع ركلة الجزاء أمام النمسا، يبحث الآن شوبير في الجانب المقابل من أجل التصدي، وليونيل ميسي من أجل هدف آخر يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية. ابن البطولة الأول، ابن البطولة الأكبر، أحد أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم في مواجهة شوبير، ليونيل ميسي الآن ولا شوبير؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا مصطفى، الله أكبر يا مصطفى، أنا تزيل تمثال رمسيس من الميدان، أعيد تمثالا باسم شوبير، أعيد تمثالا باسم شوبير، ضعوه في متحف المصري الكبير، هذا الكبير يتصدى لركلة الجزاء، يتصدى مصطفى شوبير ويمنع ليونيل من التسجيل، يمنع ليونيل من التسجيل. بتعملها ازاي؟ بتعملها ازاي يا ابن الوز، يا ابن الوز، يا بطل، يا ابن البطل، يا ابن مصر، ياتي مصطفى احد افضل حراس المرمى في هذه البطولة ويتصدى لركلة جزاء ميسي ويمنع التعديل، يمنع التعديل بتصد في غاية الروعة، يمنع ليونيل الذي يضيع ركلة الترجيحية الثانية في هذا المونديال والرابعة له تاريخيا. يا حلو المنظر ده، يا حلو الإطلالة دي، يا حلو الإطلالة دي، تترسم جدارية تتحط في قلب القاهرة وأمام جامعة الدول العربية في الميدان، هنالك حيث الإطلالة والممشى وطيبة الناس وفرح الناس، جدارية كبيرة باسم شوبير، وما تسكن في مصر يقول لك تعال شوف الإطلالة وخذ عليها $500 في اليوم. هكذا هي الأمور، تأتي بتصد في غاية الروعة عن طريق مصطفى شوبير لتتقدم مصر وتواصل تقدمها بهدف وحيد عن طريق ياسر إبراهيم. تعود المحاولة للأرجنتين الآن، نذهب إلى انتصاف شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا أينما كنتم وعبر قنوات بي إن سبورتس في تغطيتها المتواصلة لمنافسات بطولة كأس العالم. تعود المحاولة من جديد، أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت مرة أخرى عن طريق إنزو فرنانديز، يبحث عن التقدم والمرور إنزو، يمرر الكرة لكن التغطية في المكان المناسب تأتي والإبعاد في التوقيت المناسب، عادت عن طريق صلاح، صافرة موجودة وخطأ يأتي لمحمد صلاح في هذه الأثناء، ومن خلال التدخل في الكرة والمحاولات الماضية على مستوى هذا اللقاء في شوط المباراة الأول، مصر تتقدم بهدف مقابل لا شيء، وهذه ثالث منتخب من أمريكا الجنوبية

0: اعمل قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايت هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايت.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: نعم للمرة الثالثة منتخب من أمريكا الجنوبية يجد نفسه متأخرا في النتيجة أمام منافس أفريقي في الأدوار الإقصائية لكأس العالم. حدث ذلك عام 90 في إيطاليا عندما تقدمت الكاميرون على حساب كولومبيا، ثم بعد ذلك تأهلت، وحدث ذلك عام 2010 عندما تقدمت غانا على حساب أوروغواي، لكن نجحت أوروغواي في ذلك التوقيت وقلبت الأمور لمصلحتها أمام المنتخب الأفريقي الغاني. الآن مصر تتقدم على الأرجنتين بهدف ياسر إبراهيم، ونتمنى بأن يستمر الوضع حتى نهاية هذا اللقاء هنا في مواجهة أبطال العالم. نعم، في مواجهة أبطال العالم بعد تصدي من شوبير جاء في لقطة الماء مني مع أرسن فينجر، والاثنين طبعا نعلم تماما بأنهم تزاملوا لفترة على مستوى منافسات بطولة جاء ولا ما جاء جاء جاء جاء أرسن فينجر هو اللي جاب النني لأرسنال. نعم نعم نعم نعم، قبل أن يغادر بعد ذلك، ويغادر أيضا محمد النني، ويعود الاثنين الآن ليلتقوا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أتلانتا ستاديوم. كريم حافظ الآن لمنتخب مصر يلعب محاولة تصل إلى إمام عاشور، لمسة تعود بعد ذلك عن طريق مروان عطية إلى وسط الميدان بأقدام مهند لاشين إلى هيثم حسن. هيثم يبدأ أساسيا في مباراة اليوم، مطلوب منه عمل كبير جدا من أجل أن يكون حاضرا في هذا اللقاء ويؤكد استحقاقيته في البدء أساسيا على مستوى تشكيلة المنتخب المصري بحول الله بحول الله في الأدوار القادمة. كرة تعود من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عن طريق مولينا، لمسة بعد ذلك تصل إلى كريستيان روميرو. روميرو الآن في الدقيقة رقم 27، ندخل إلى الدقيقة 28، محاولة تأتي عن طريق ليونيل ميسي، إن كان قد مشى 48% من معدل شركته في كأس العالم فاليوم أعتقد بأنه سيركض كثيرا، اليوم سيركض كثيرا ليونيل ميسي، خصوصا بعدما أضاع ركلة الجزاء أمام مصطفى شوبير. كرة تعود لساندرو مارتينيز، ليساندرو مارتينيز يلعبها تصل إلى مولينا في الجهة اليمنى، يأتي التقدم من رودريغو دي بول، عرضية داخل منطقة الجزاء. الله الله الله الله الله الله الله الله يا مصطفى، الله يا شوبير، من جديد في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب يتصدى حارس المرمى، يتصدى ويتألق، والنبي يا كابتن شوبير عاوزين مهاجم، والنبي يا كابتن شوبير عاوزين واحد قدام، بعدما أتى بواحد من الأساطير. نعم، على مستوى حراسة المرمى، على مستوى حراسة المرمى، هنا تأتي الأمور وتبعد الكرة الماضية ويتصدى شوبير، تصدى لركل الجزاء أمام ليونيل ميسي. ليونيل بالمناسبة سدد 8 ركلات جزاء في كأس العالم، ضيع أربع، وبالتالي هو أكثر لاعب تاريخيا في بطولة كأس العالم إضاعة لركلات الجزاء، وأول يهدر ركلتين في نسخة واحدة. كرة تعود من جديد، محاولة بتسديدة، يلا يا مصطفى، الآن يتصدى مصطفى، يتصدى مصطفى في اللقطة الماضية والكرات الماضية، ويبعد الخطر، يبعد الخطر. تعود المحاولة أمامية الآن، تحولت في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عن طريق كريستيان روميرو. روميرو بكرة في وسط الميدان لمصلحة إنزو فرنانديز، تحولت في الجانب المقابل الآن، عادت للمنتخب المصري من رامي ربيعة، محاولة الوصول إلى صلاح، وصلت إلى صلاح، أسرع شوي أسرع شوي أسرع شوي، يلا يا زيكو يلا يا زيكو، لكن كرة عند حارس المرمى إميليانو مارتينيز. إميليانو مارتينيز كرة بمحاولة في وسط الميدان، تعود عن طريق ليونيل ميسي، يلعبها إلى إنزو فرنانديز. إنزو يبحث عن تغيير اتجاه اللعب، يفعل ذلك بكرة إلى رودريغو دي بول، لكن رامي في التوقيت المناسب. التغطية والمحاولة تعود للأرجنتين عن طريق ليساندرو مارتينيز، يبحث عن التقدم لاعب مانشستر يونايتد، كرة فيها صافرة موجودة، وخطأ يأتي للمنتخب الأرجنتيني ولمصلحة ماكاليستر. الكرة المافية لمصلحة ماكاليستر، هنا التدخل من يبدو مروان عطية، نعم، وقرار حكم المباراة فرانسوا لوتكسيه، يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني في مسافة يعني بعيدة نوعا ما، لكن دائما شوبير يتصدى لركلة الجزاء، شوبير يتصدى لركلة الجزاء، وهذه ركلة الجزاء الثانية التي يتصدى لها شوبير، لكن هنا تصد آخر وحضور أكبر وتألق حاضر ومواصلة مشوار وتعملق في المرمى. نتمنى بأن يستمر بالنسبة لمصطفى شوبير. كرة بصافرة موجودة وخطأ على التنفيذ دائما ليونيل ميسي في محاولة قادمة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. نصف ساعة مرت ولا زلنا أمام 15 دقيقة أخرى قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول، والمصر والمصريين يتقدمون بهدف مقابل لا شيء عن طريق راسية ياسر إبراهيم. كرة عن طريق ليونيل الآن، هنالك أيضا لياندرو باراديس هو من يستعد، لكن بكل تأكيد سيتركها. محاولة ملعوبة خطيرة جدا، مصطفى تركها، اصطدمت في القائم، اصطدمت الكرة الماضية في القائم وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وبعد ذلك يأتي القرار ربما بوجود ركلة ركنية. هي لو كانت في القائم سيعود الفار لإخبار حكم المباراة بأن اللقطة إلى خارج الملعب ركلة مرمى. هي ركلة مرمى، ركلة مرمى، ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة المنتخب المصري في هذه الأثناء. فعلا كما ذكرت سيعود الفار لإعطاء حكم المباراة الإشارة بأن اللقطة الماضية لا تستحق بأن تكون ركلة ركنية، وبالتالي التنفيذ يأتي من مصطفى شوبير من الستة ياردة. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة المنتخب المصري عن طريق اللاعب كريم حافظ، عودة بعد ذلك تصل المحاولة عند حارس المرمى مصطفى شوبير، يعيد الكرة في الجهة اليسرى، تمريرات ما بين اللاعبين، الثقة مطلوبة نعم، لكن أيضا المطلوب عدم التأخر كثيرا والتمرير في المناطق الخلفية، وهذا أمر يتيح للاعبي الأرجنتين التقدم والضغط بشكل أكبر على مدافعين المنتخب المصري. خلص الكرة إلى الأمام، المحاولة في شوط المباراة الأول، والكرة لمصلحة منتخب مصر عن طريق من هنا بأقدام ياسر أمامية، يأتي التدخل ومن ثم بعد ذلك تعود المحاولة في الجانب المقابل، انطلاقة من زيكو، لكن هنالك ليساندرو، هنالك ليساندرو مارتينيز الذي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تصل المحاولة الماضية إلى رمي التماس، رمي التماس لمنتخب مصر. هذا سكالوني حضور كبير جدا رائع جدا مع المنتخب الأرجنتيني في بطولتين على مستوى كوبا أمريكا وبطولة كأس العالم الأخيرة 2022، رجل يمتلك الكثير من الأرقام المميزة. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، عادت من جديد، هنا التدخل يأتي من مهند لاشين، صافرة حكم المباراة تعلن عن وجود خطأ. برافو يا مهند، برافو يا مهند، لاعب بيراميدز يلعب مباراة الدولية رقم 27، يتدخل في اللقطة الماضية في هذه الكرة، هذه المحاولة، وبعد ذلك الخطأ يأتي لمصلحة يوليان ألفاريز، الرجل الذي يسجل حضوره على مستوى تشكيلة منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعدما ساهم بشكل رائع في فوز منتخب بلاده بالنسخة الماضية هنالك في قطر 2022. خطأ يأتي على يوليان ألفاريز. هذول مين؟ هذا واحد زانيتي، نعم خافير زانيتي، الاسم الرائع جدا. لابيتسي أيضا من الأسماء عموما اللي موجودة في اللقطة الماضية والكرة الماضية، أيضا فيها سورين لكن بدون شعر، هو سورين اسم رائع جدا في مركز الظهير، لعب للمنتخب الأرجنتيني في فترات طويلة، أيضا يتواجد في اللقطة والكرة الماضية. محاولة أو باستوري عفوا، ما هو لابيتسي، باستوري في الجهات اليمنى الآن لمصلحة المنتخب المصري عن طريق اللاعب هيثم حسن. هيثم يبحث عن التقدم، يلعب كرة تصل إلى محمد صلاح، يبحث عن تغيير الاتجاه، اللعب صلاح إلى كرة في الجهات اليسرى بأقدام إمام، لازالت مستمرة وقائمة، عودة بعد ذلك بمحاولة تصل عن طريق مهند لاشين، أمامية من مهند، محمد هاني إلى إمام عاشور، أسرع شوية إمام، عادت مرة أخرى، الله يا كريم، معليش يا كريم، بس حلو التدخل يأتي من كريم حافظ، وبعد ذلك الكرة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى عند إيميليانو مارتينيز، ركلة مرمى للمنتخب الأرجنتيني، ركلة مرمى للمنتخب الأرجنتيني، وبعدت في التوقيت المناسب، تعود مرة أخرى، وصلت في الجهة اليسرى بأقدام لياندرو باريديس، باريديس يلعبها تصل إلى كريستيان روميرو، من عاد الأرجنتين في المواجهات الماضية أمام كابو فيردي يبحث عن عودة من خلال أحداث هذا اللقاء، تاليا فيكو في الجهة اليسرى، لمسة لازالت مستمرة وقائمة، وصلت عن طريق ماكاليستر إلى ليونيل ميسي، إلى محاولة مرور، إلى تقدم، وكرة وإبعاد، إبعاد، إبعاد، أبطال، بطل، بطل يا إمام، بطل يا إمام، يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. 10 دقائق متبقية قبل نهاية أحداث الشوط الأول، لازلنا مبكرا في المواجهة، ولا زالت الأمور حاضرة، وكل السيناريوهات واردة بالمناسبة، لذلك يجب أن يكون التركيز حاضرا حتى النهاية. كرة للأرجنتين، محاولة عن طريق دي بول، عودة إلى كريستيان روميرو، أرجنتينية مرة أخرى عن طريق باريديس، ليساندرو مارتينيز إلى إنزو فرنانديز، تاليا فيكو في الجهة اليسرى، عودة إلى باريديس يبحث عن التقدم، باريديس الآن ينتظر المساندة في الكرة والمحاولة الماضية في من أجل الوصول إلى التعادل، الكرة تلعب أمامية، لكن إمام عاشور يعود في التوقيت المناسب ويبعد الكرة والمحاولة الماضية، تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. كل ما تأخر الوقت كل ما نجحنا في العودة بحول الله، ولو حافظ المنتخب المصري على هذا التقدم إلى نهاية شوط المباراة الأول، أعتقد بأن الأمور ستكون بتدخل رائع ربما في الشوط الثاني بحول الله عن طريق الكابتن حسام حسن. محاولة تصل إلى إمام عاشور، يلعب الكرة في الجهة اليسرى، الآن إمام يبحث عن التقدم والمرور، أبعدت الكرة من جديد في وسط الميدان، تصل لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. بكل تأكيد الضغط سيزداد في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة في رحلة البحث عن التعادل على مستوى أحداث هذا اللقاء. عادت في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب المصري، الآن محاولة من جديد، ميسي يحاول ويسدد لكن كرة علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت بعد ذلك يبدو إلى ركلة ركنية أو ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذا دييغو سيميوني مدربي فريق أتلتيكو مدريد، الرجل الذي كان قد لعب الكثير من البطولات والمناسبات، بينما هنا قصة هدف المباراة الأول وحكاية من حكايات مصر الجميلة، الحكاية التي ستبقى بحول الله خالدة في الأذهان عبر كل التاريخ. بدأها ياسر برأسية وأكملها هنالك شوبير بتصدي، ورسمها أيضا إمام في وسط الميدان، وقدمها صلاح كهدية لمصر، ودافع عنها رامي ربيعه، وانطلق بها محمد هاني، وحافظ عليها هيثم حسن، وسطرها بأحرف من ذهب حسام، لتبقى هذه القصة خالدة بحول الله في تاريخ كرة القدم المصرية، وعالقة في الأذهان مدى التاريخ من خلال انطلاقة أمام أبطال العالم برسالة إلى العالم، كل العالم، مصر التي كتبت التاريخ منذ آلاف السنين ستحافظ عليه وستواصل كتابة بأحرف من ذهب. كرة محاولة أمامية خطيرة، الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شوبير، الله الله يا شوبير، الله إيه الجمال ده، إيه الروعة دي، إيه الحلاوة دي، إيه التألق ده، إيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا شوبير، الله يا شوبير، إذا ما كان للرجولة معنى فمعناها شوبير، وإذا ما كان للاستبسال كلمة فكلمتها شوبير، وإذا ما كان لحماية العرين اسم فاسمه شوبير. شوبير يتألق ويتصدى وينفرد بنجومية اللقاء، ينفرد بنجومية اللقاء بكرة في غاية الروعة، لكن شوبير في المكان المناسب، شوبير في المكان المناسب. ربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك يا ابني مصطفى شوبير، يتصدى للكرة والمحاولة الماضية ويمنع الأرجنتين من الوصول إلى التعادل في كرة ومحاولة أثبت من خلالها بأنه أحد أفضل حراس البطولة وارتقى فيها على مستوى جدول الترتيب مع العظام الذين سجلوا تاريخا كبيرا هنا في منافسات كأس العالم. كوستا هو الأكثر تقييما لكن شوبير في مباراة اليوم سيرتفع بكل تأكيد. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، محاولة على تنفيذها ليونيل ميسي. ليونيل ميسي الآن يبحث عن كرة وعن محاولة لمنتخب الأرجنتين، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تحولت في الجانب المقابل إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى الآن على يمين حارس المرمى مصطفى شوبير، وعلى تنفيذها شوبير الرجل الأول في مباراة اليوم. نعم الرجل الأول في مباراة اليوم. كرة تعود من جديد عن طريق رامي ربيعة، أمامية ملعوبة من رامي إلى خارج أرضية الميدان. الله يستر، أنا تعبت. الله يكون في عون اللاعبين في الملعب، الله يكون في عون اللاعبين في الملعب. حسام حسن يقول حد يفطر ويلعب كرة؟ مباراة تقام في توقيت مبكر جدا على مستوى توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا في أتلانتا استاديوم حيث انطلقت في الساعة 12 ظهرا. لكن ملعب المباراة ملعب أتلانتا استاديوم ملعب مغطى مكيف، واحد من أجمل ملاعب كرة القدم في العالم، ودرجة الحرارة منخفضة بحكم التكييف أيضا اللي موجود في الملعب، وبالتالي أعتقد إن شاء الله أن هذا أمر لن يؤثر بشكل أو بآخر على لاعبين المنتخب المصري في أرضية الملعب. كرة تعود عن طريق باريديس، لمسة للمنتخب الأرجنتيني، أمامية ملعوبة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد. برافو صلاح. شوف صلاح يطلب من لاعبين المنتخب المصري بضرورة التقدم والخروج من مناطقهم وعدم إتاحة المساحات للاعبين الأرجنتين بالتراجع إلى الخلف والاقتراب من مرمى شوبير. لذلك لازم ندافع شوي في منطقة عالية، ندافع شوي. هذه كرة تعود من جديد، هيثم في الدفاع إلى محاولة تصل وبعدت، لازالت مستمرة وقائمة، عادت عن طريق ليونيل، وصلت بعد ذلك إلى ألفاريز، تسديدة تأتي لكن إلى خارج أرضية الميدان، محاولة من يوليان ألفاريز إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. ركلة مرمى هذه اللقطة وهذه الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الميدان تصل عند مصطفى شوبير، خامس حارس مرمى يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من كأس أو في كأس العالم. سبقه البولندي توماتشيفسكي وتشيزني، لاعب حارس أيضا البولنديين اثنين، وكاسياس والأمريكي فريدل، هذول تصدوا إلى ركلتي جزاء في كأس العالم. الآن ينضم مصطفى إلى هؤلاء الأساطير في كرة القدم العالمية ويتصدى لركلتي جزاء في نهائيات كأس العالم. واحدة أمام من؟ أمام أعظم من لمس كرة القدم في تاريخ المونديال. هنا الحديث عن ليونيل ميسي، رجل الذي يلعب مباراة رقم 31، سجل 20 هدفا وصنع 8 أهداف، ويمتلك معظم الأرقام القياسية المخصصة للاعبين المونديال بحضوره الكبير في النسخ الماضية. هذا أيضا الحضور رقم 6 لليونيل ميسي في تاريخ نهائيات كأس العالم. كرة أرجنتينية الآن، محاولة عن طريق رودريغو دي بول يلعبها إلى ليونيل ميسي. أنا ما أقول بأنه سيجري أكثر من المعتاد، نعم سيجري أكثر من المعتاد. كرة فيها تدخل من مروان عطية، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة ميسي، حديث ما بين صلاح والحكم الفرنسي فرانسوا ليتوكسيه الذي يدير أحداث هذا اللقاء، مش مونديالي الأول بالمناسبة هذا الحكم الفرنسي، لكن عنده حضور رائع جدا في السنوات الماضية على مستوى كرة القدم الأوروبية وفي دوري بلاده. صافرة وخطأ عن طريق ليونيل الآن، أمامية ملعوبة كرة ميسي، شوبير في التوقيت المناسب. برافو يا شوبير، نجم في هذا المونديال ونجم أيضا في مباراة اليوم ومن خلال أحداث هذا اللقاء. سيطر عليها مصطفى، لعبها مصطفى الآن في آخر دقائق الشوط الأول، نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، ولا زالت مصر تتقدم بهدف ياسر إبراهيم. يتقدم المنتخب المصري بهدف ياسر إبراهيم، كرة فيها صفر نعم صافرة، وخطأ لمصلحة صلاح، خطأ لمصلحة محمد صلاح في آخر الدقائق بانتظار معرفة الوقت بدل الضائع. أعتقد أربع ماكسيموم خمس لم يتوقف اللعب كثيرا، حتى ركلة الجزاء المحتسبة لم يعد فيها حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، وبالتالي هي ثلاث دقائق الهايدريشن يضاف عليها دقيقة أو دقيقتين بقرار خمس دقائق وقت بدل ضائع. منطقية جدا قياسا إلى الأداء اللي موجود وقياسا إلى مجريات شوط المباراة الأول. فالأمور تذهب الآن للدقائق الأولى من لحظات الوقت بدل الضائع، خمس دقائق أضاف لتوكسيير حكم المواجهة الفرنسي صاحب 37 سنة الذي يدير مباراة الثالثة في هذه النسخة على مستوى منافسات كأس العالم، أدار مباراة لمنتخب عربي، كانت مباراة كابو فيردي مع السعودية انتهت بالتعادل، وأدار مباراة فريق أفريقي ساحل العاج أمام الإكوادور. كرة بمحاولة تعود في وسط الميدان للمنتخب الأرجنتيني الآن عن طريق أليكسيس ماكاليستر زميلي محمد صلاح في ليفربول، والحديث عن إمكانية عودة الزمالة مرة أخرى في الموسم القادم، لأن هنالك حديث عن رغبة أيضا بالعودة ومرة أخرى اللعب لليفربول في ظل الإدارة الفنية الجديدة لمصلحة ليفربول. عرضية داخل منطقة الجزاء، رامي ربيعة يتدخل في التوقيت المناسب، عادت المحاولة من جديد، وصلت إلى باريديس، لمسة بعد ذلك عن طريق وسط الميدان أمامية داخل منطقة الجزاء. كريم حافظ يحافظ عليك يا كريم، كريم يتدخل ويبعد الكرة تصل إلى حارس المرمى مصطفى شوبير. ما هي اللحظة التي تدونها؟ اجعل الكاميرا مفتوحة دائما وأبدا، لا تغلق الفيديو وصور كل لحظة وانتظر تفاصيل قادمة، استمتع نعم بأجواء هذه المواجهة، لكن قد تحتفظ بمقطع يبقى خالدا في تاريخ المونديال ويسجل ذكرى مع منتخب مصر في هذه البطولة، ويضع لك أيضا صفحة من صفحات ربما تدون عبر منافسات بطولة كأس العالم. كرة إلى صافرة وخطأ، سلامات هذا رامي ربيعة ساقط في أرضية الملعب. هذه الكرة، هذه المحاولة هنا جمد، لكن إن شاء الله رامي ربيعة قادر على أن يكمل أحداث هذا اللقاء، حول الله قادرا على أن يكمل أحداث هذه المواجهة. ردت فعل اللاعبين في أرضية الملعب بجوار رامي ربيعة، ردت فعل أخصائي العلاج الطبيعي أيضا تدل بحول الله على إمكانية العودة وإكمال المشوار. هذا حسام حسن، رجل الذي شارك في نهائيات كأس العالم 90 كلاعب مع نخبة من أسباء مصرية في ذلك التوقيت، الأب شوبير، أخوه إبراهيم، هاني رمزي، هشام يكن، أشرف آسم، إسماعيل يوسف، جمال عبد الحميد، طارق سليمان، علاء مهيب، أحمد الكاس، وغيرهم من الأسماء اللي كانت موجودة في تلك البطولة. مش حننساك يا مجدي، هو أنت تتنسى، مجدي عبد الغني أيضا من الأسماء اللي كانت موجودة في تلك البطولة وفي منافسات بطولة كأس العالم 1990. كرة في الجهات اليمنى الآن للمنتخب المصري عن طريق هيثم يوسف، هيثم بمحاولة مرور وتقدم، حلوة الكرة من هيثم، لذلك ضرورة يستمر هيثم بحكم إمكانيات الرائعة وإمكانية الاحتفاظ بالكرة وعمل الكرات المرتدة، إمكانيات جميلة، مهارة حاضرة لهيثم حسن، الأمر الذي قد يعني مروان أو هذا إمام من يطلب التغيير، أتمنى أن يستمر أو يضغط على نفسه شوي إذا كان قادرا إلى نهاية شوط المباراة الأول، وإن لم يكن كذلك فنتمنى ضرورة إجراء التغيير بأسرع وقت يمكن. لا يمكن بأن نلعب بلاعب مصاب أمام 11 لاعب في الجانب المقابل للمنتخب الأرجنتيني. كرة في الجهات اليسرى للأرجنتين الآن من جديد، عادت إلى ليونيل ميسي، المحاولة عن طريق ليونيل الآن، لمسة بعد ذلك تصل إلى باريديس، أمامية إلى جوليان ألفاريز، ألفاريز يبحث عن التقدم، يلعبها في الجهات اليسرى، تاليا فيكو يعيدها إلى إنزو فرنانديز، إنزو وسط ملعب المنتخب المصري، باريديس إلى كرة أمامية إلى ليونيل ميسي. الآن ميسي يبحث عن التقدم والمرور، لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة في الجهة اليسرى، لكن محمد هاني يتدخل ويبعد الكرة. برافو يا هاني. مونديال رائع جدا، سجل في شباك فريقه بالخطأ. نعم هذا يحدث مع معظم اللاعبين وأكبر اللاعبين في كرة القدم، لكن هذا لا يمنع ذلك الأداء الرائع جدا الذي يقدم محمد هاني، ولربما يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في هذه النسخة على مستوى مركز الظهير الأيمن بإمكانياته الرائعة وحضوره الكبير. إمام يأمر أو يطلب استمراريته في المباراة، إمام يطلب استمراريته في هذا اللقاء ومن خلال شوط المباراة الثاني، وننتظر من هو، أو الشوط الأول على أقل تقدير، من هو اللاعب القادم. يبدو حمدي فتحي هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في ما تبقى من أحداث هذه الكرة أو هذه اللقطة التي طالب من خلالها إمام عاشور بإجراء التبديل. الرجل الذي سجل هدفين في شباك، أو واحدا في شباك المنتخب البلجيكي وآخر كان أمام المنتخب الأسترالي. تعود المحاولة، تصل إلى هيثم حسن. يا هيثم في اليمين، الآن يحاول التقدم والمرور، يلعبها، تصل عن طريق محمد صلاح، حاول لتغيير اتجاه اللعب، طالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، انتهى الوقت الأصلي وأضاف حكم المباراة دقيقة أخرى على لحظات الدقائق الخمس المحتسبة كوقت بدل ضايع. نلعب الآن في الدقيقة السادسة. شوبير، الله يا شوبير في المكان المناسب. معها انطلقت صافرة فرانسوا لتكسيه لتنهي شوطا أولا أسطوريا، ونتمنى أن يستمر كذلك في الشوط الثاني. نلتقي إلى حين يتجدد الموعد، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. Radio Delta. بكل ثقة، Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
9: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: صد من ألفريز رد الفعل ممتازة، ولكن الأداء اللي ظهر والشخصية اللي ظهر بها منتخب مصر، الثقة الكبيرة وعدم الخوف في ال 45 دقيقة الأولى اللي كانت ممتازة بالنسبة للاعبي منتخب مصر، طريقة التعامل وانتهاز فرص لاعبي منتخب مصر في الكرات الثابتة كانت ممتازة. يمكن ده الشيء السلبي بالنسبة لمنتخب الأرجنتين ونقطة ضعف كبيرة جدا استغلها بشكل ممتاز كابتن حسام حسن، وقدر يقرأ ازاي لاعبي منتخب الأرجنتين بتقف في الكرات الثابتة، استخدم الكرات الثابتة الغير مباشرة، لازم تتلمس لمسة او لمستين الاول، بعد كده تتعمل عرضية داخل منطقة الجزاء استغلها ياسر بشكل ممتاز. يمكن امام طلب التغيير في نهاية الشوط الاول، ده حمدي فتحي منال التوفيق في الشوط الثاني، خط الوسط ليه عامل كبير جدا في الشوط الثاني.
2: ايش كنا ننتظر مع خروج
3: هيقفل نص الملعب، ممكن نص الملعب وخاصة في زيادة عددية في نص الملعب سواء ماكاليستر أو إنجو، فممكن حمدي يقفل الحتة دي، لازم تضيق المساحات زي ما شيم مع الرجل ده اللي بيبقى من ربع فرصة يقدر يعمل مشاكل. عندنا المساحة في الناحية الهجومية بس نلعب بسرعة ويبقى التمرير صحيح، أول ما نستخلص الكرة عينينا على هيثم وصلاح ممكن يعملوا شكل هجومي فعال.
2: شكرا لمحللي بي إن سبورت مرة أخرى. الملعب المباراة في أتلانتا مع تذكير ب تقدم منتخب مصر بهدف دون مقابل ومع خروج إمام عاشور الآن ونزول حمدي فتحي. الشوط الثاني من المباراة مرة أخرى، الكلمة إلى علي محمد علي من جانب وإلى خليل بلوشتي من جانب آخر. مشاهدة متأكد لكم بإذن الله تعالى.
4: بسم الله الرحيم، مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثاني هنا في أتلانتا المتحدة الأمريكية، لقاء دور 16 ثمن النهائي، تقدم مصر.
5: متابعينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم هنا في أتلانتا ستاديوم أمام انظار أكثر من 70,000 متفرج في هذا الملعب الجميل، الأيقونة الرائعة من ملاعب كأس العالم، الملعب الذي يحتضن مواجهة مصر والأرجنتين في الدور ثمن النهائي لمعرفة الفريق السابع المتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم. انطلق الشوط بصافرة فرانسوا لوتوكسيه الحكم الفرنسي الذي يدير أحداث هذا اللقاء، الأرجنتين بنفس الأسماء من دون أي تغيير عند ليونيل سكالوني، يستمر بنفس التشكيلة التي بدأت الشوط الأول، مارتينيز في حراسة المرمى أمام ليساندرو كريستيان روميرو، مولينا في اليمين وتاليافيكو في الجهة اليسرى، في المنتصف لياندرو باريديس، ماكاليستر، رودريغو دوبول، إنزو فرنانديز، وأمامهم يوليان ألفاريز، ليونيل ميسي. في الجانب المقابل شاهدنا جميعا إمام عاشور يطلب التغيير مع نهاية الشوط الأول، ويحدث ذلك مع بداية الشوط الثاني، يخرج إمام ويدخل مكان حمدي فتحي لتكون تشكيلة مصر بشوبير في حراسة المرمى، رامي ربيعة وياسر إبراهيم، هاني في اليمين وكريم حافظ في الجهة اليسرى، أمامهم عطية ومهند لاشين وحمدي فتحي، وفي المقدمة هيثم ومحمد صلاح ومصطفى زيكو. هذه هي تشكيلة المنتخب المصري في شوط المباراة الثاني، بتبديل وحيد فقط جاء على مستوى تشكيلة حسام حسن التي بدأت المواجهة بعدما طلب إمام عاشور الخروج لتعرضه للإصابة مع نهاية الشوط الأول. ينطلق الشوط الثاني وتنطلق معه الأمنيات للمنتخب المصري بمواصلة هذا التقدم بحول الله، لما لا نفكر في مضاعفة النتيجة وإضافة هدف آخر. في الجانب المقابل الأرجنتين تبحث عن عودة من جديد إلى أجواء هذه المواجهة، هي قادرة على فعل ذلك لأنها تمتلك كل الأسماء التي بإمكانها أن تسجل هذه واحدة عن طريق اليوم.
6: الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
7: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: هنا مع أبناء الفراعنة، كرة في وسط الميدان الآن، إبعاد في التوقيت المناسب، عادت عن طريق ماكاليستر أمامية تصل إلى ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء. رامي ربيعة على مستوى التغطية، برافو رامي، كرة إلى خارج أرضية الميدان ومحاولة تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى عند مصطفى شوبير. رامي يعود في التوقيت المناسب ويغطي الكرة أو المحاولة الماضية، نعم، من أمام ميسي، وميسي بعد ذلك يلعب الكرة، اصطدمت فيه، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى عند مصطفى شوبير، ركلة مرمى لمصلحة المنتخب المصري. الآن رامي ربيعة يلعب كرة أمامية، هيثم حسن من أجل السيطرة والتقدم والاستحواذ، هنالك تدخل من تاليا فيكو يعيد الكرة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. وسط الميدان الآن باراديس يبحث عن التقدم والمرور، يلعب كرة تصل إلى إنزو فرنانديز، تغيير لاتجاه اللعب في الجهة المقابلة، مولينا لاعب أتلتيكو مدريد تحت أنظار مدربه في النادي سيميوني المتواجد في المدرجات، يعيد الكرة والمحاولة للمنتخب الأرجنتيني الآن، وصلت إلى باراديس، لمسة تصل إلى إنزو فرنانديز، يبحث عن تغيير اتجاه اللعب، محاولة تصل إلى تاليا فيكو، عودة من جديد إلى وسط الميدان، التقدم عن طريق كريستيان روميرو، روميرو بالمناسبة خطير جدا في التقدم والكرات الرأسية والمتابعة إلى كرة وتأدي، يأتي عن طريق هيثم حسن وإبعاد في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل، عادت إلى هيثم، حلوة الثقة الموجودة في هيثم، حلوة الثقة الموجودة، راح يروح راح يعدي عدي يا هيثم، وتقدم، وبعد ذلك التصدي والإبعاد والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس للمنتخب المصري. 5 دقائق أولى مرت على بداية الشوط الثاني والأمور لا زالت بهدف ياسر الوحيد المسجل حتى هذه اللحظة هنا في هذا اللقاء لأول مرة في دور 16. بالمناسبة كأس العالم 34 كان يلعب بنظام النوكاوت، مصر لعبت مباراة مع المجر، كانت في دور الستة عشر يومها خسرت أمام المنتخب المجري بهدفي لأربعة، عبد الرحمن فوزي كان قد سجل في ذلك اللقاء هدفي المنتخب المصري. كرة تعود الآن لمصلحة مارتينيز، لساندرو يتقدم، يلعبها تصل إلى إنزو فرنانديز، يعيدها من جديد في وسط الميدان للاعب باراديس إلى رودريغو دي بول، باراديس إلى إنزو فرنانديز، الجهة اليسرى ينتظر من خلالها تاليا فيكو التقدم، التغطية حاضرة من هيثم حسن، المحاولة بعد ذلك تعود من جديد على مشارف منطقة الجزاء، دائما البحث عن المقدمة، عرضية داخل المنطقة وتغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، عادت من جديد إلى تاليا فيكو، بعد ذلك إلى ماكاليستر، إنزو داخل المنطقة، ماكاليستر مرة أخرى يعيد الكرة والمحاولة عن طريق لياندرو باريديس، تحولت في الجانب المقابل لكن صافرة من حكم المواجهة فرانسوا ليتكسيير، وبعد ذلك خطأ على محمد صلاح. هذا محمد صلاح حضور رائع جدا، 120 مباراة دولية، 7 لاعب في تاريخ مصر ارتداء لقميص المنتخب المصري كعدد مباريات، والثاني الهدافين تاريخيا بعد حسام، يفصل هدف وحيد من معادلة رقم مدربه حسام حسن. صافرة وخطأ للمنتخب الأرجنتيني، دائما المتخصص ليونيل ميسي على تنفيذ الكرة، يلعب محاولة داخل منطقة الجزاء، وشوبير يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة للمنتخب الأرجنتيني تعود مرة أخرى عن طريق باريديس، باريديس يبحث عن التقدم، يتقدم الآن، سدد كرة على العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عند مصطفى شوبير. مباراة تبدأ كما كان متعودا وكما كان أيضا متوقعا بحضور على مستوى السيطرة الأرجنتينية ومحاولة الوصول إلى تسجيل هدف في التعادل. الآن العمل يجب أن يكون بتركيز كبير على الكرات المرتدة من أجل اصطياد هدف آخر يضمن نتيجة المواجهة ونتيجة اللقاء والتأهل إلى الدور القادم. محمد هاني في اليمين، كرة تصل إلى هيثم حسن، هيثم يحاول المرور والتقدم، الآن يعيد المحاولة بعد ذلك إلى وسط الميدان عن طريق مهند لاشين. لاشين في الجهة اليسرى، لمسة لم تكن بالصورة المطلوبة من كريم، عادت للمنتخب الأرجنتيني الآن في الوسط عن طريق إنزو فرنانديز. عودة بالكرة والمحاولة أمامية إلى ماكاليستر، حكم المباراة اصطدمت فيه الكرة، نعم اصطدمت الكرة في حكم المواجهة الفرنسي لوتكسيه، وبالتالي سيستأنف اللعب بإسقاط لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. هكذا هي الأمور عندما تصطدم الكرة، يرى حكم المباراة من كان يسيطر على الكرة فيعيدها للفريق اللي كان مسيطر عليها، لم يعد جزءا من اللعبة كما كان سابقا باستمرارية اللعب. محاولة أرجنتينية الآن إلى ليونيل ميسي، كرة تصل إلى ليساندرو مارتينيز في الجهة اليسرى، يتواجد تاليا فيكو، وصلت نعم إلى تاليا فيكو، عرضية داخل منطقة الجزاء، إبعاد بكرة رأسية كانت عن طريق رامي ربيعة، لازالت مستمرة وقائمة، تحولت في الجانب المقابل، مرتد الآن عن طريق من هنا، تمريرة من مروان، لكن التدخل يأتي والكرة تبعد من أمام صلاح بأقدام روميرو، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس قائمة البدلاء على مستوى تشكيلة المنتخب المصري في هذا اللقاء ومن خلال أحداث هذه المواجهة والأسماء الحاضرة التي قد يستعين من خلالها المدرب في شوط المباراة الثاني كثيرة حقيقة، والخيارات موجودة، وهذا أمر يعد نقطة إيجابية بالنسبة للمدرب حسام حسن. مجموعة أسماء حاضرة على مقاعد البدلاء، قد نشاهد اختيارات حسام في لحظات قادمة على مستوى هذه المواجهة. كرة عن طريق إنزو فرنانديز، يلعب كرة تصل بعد ذلك إلى ماكاليستر، لمسة عن طريق إلياندرو باريديس، باريديس محاولة إلى إنزو، إلى ليونيل ميسي، يبحث المرور والتقدم، حمدي فتحي في التغطية، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة ليونيل ميسي على حمدي فتحي، رجل الذي دخل في شوط المباراة الثاني كما ذكرت لاعب نادي الوكرة صاحب 31 سنة، الرجل الذي يلعب مباراة الدولية رقم 63 ويواصل حضوره في هذا المونديال. هنا يتدخل ويرتكب خطأ من أمام ليونيل ميسي، وبالتالي يأتي قرار حكم المباراة باحتساب الخطأ للمنتخب الأرجنتيني. 10 دقائق مرة، رح نكون معاكم أول بأول كل 5 دقائق لنرى التحديث الجديد لنتيجة المواجهة. صافرة الآن، خطأ للأرجنتين، ميسي على التنفيذ، نعم يلعب كرة قصيرة وصلت عن طريق رودريغو دي بول إلى إنزو فرنانديز، عودة بالمحاولة الماضية تأتي بأقدام اللاعب مولينا.

0: شوبير في المكان المناسب يتدخل وفي التوقيت المناسب يتواجد ويبعد الكرة والمحاولة الماضية ويتصدى لكرة أرجنتينية تعود من جديد تأتي عن طريق رامي ربيعة لمسة إلى أحمد فتحي عودة بالكرة إلى ياسر إبراهيم محاولة لتغيير اتجاه اللعب انطلاقة من الجهة اليسرى الآن للمنتخب المصري لكن تدخل وبعد ذلك باريديس خلص إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى رمي التماس حضور كبير من الجماهير المصرية في المدرجات وكذلك جماهير المنتخب الأرجنتيني التي دائما ما تشكل الجزء الأكبر في مدرجات منتخب الأرجنتين لأنها يقولون بأن جماهير الأرجنتين اشترت تذاكر حتى المباراة النهائية لذلك دائما ستتواجد الجماهير بأفضلية وأكثرية في المدرجات محاولة أرجنتينية تسديد داخل منطقة الجزاء التدخل والإبعاد كرة تعود الآن للمنتخب الأرجنتيني من جديد عن طريق إليساندرو مارتينيز ليساندرو الآن من الجهة اليسرى هاني برافو لاشين يعود في التوقيت المناسب أو هذا مروان عطية يلعب كرة إلى هيثم حسن الله على التقدم الله على المرور الله على الانطلاقة الله على المهارة هيثم اليونيل إلى صلاح هي ولد زيكو مرة أخرى عاد زيكو من جديد النسخة المصرية أكثر تألقا أكثر حضورا أكثر بريقا الثانيات الله من جديد يأتي المجد ليسجل بأقدام زيكو وتكتب الرواية لتروى للجيل القادم بتفاصيل في غاية الروعة عطني البداية عطني هيثم من الأول هذه الكرة هنا المحاولة هنا التدخل لكن شوف هيثم الله على الرواء بدنا نهدى شوي هل يعود هو عاد إلى تقنية الفيديو من خلال هذه الكرة ومن خلال هذا التدخل على مروان عطية هل هنالك خبر هل هنالك كرة لكن نعود إلى حكم الفار ونتأكد شوف انطلاقة هيثم شوف مرور هيثم الله الله الله الله الله الله, الله, الله, الله. طيب أتمنى بأن لا تحرمنا من هذه المتعة يا لوتكسيه ماذا سيقول ماذا سيتحدث ما هو القرار
1: Andy Macron After review careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase final decision is goal cancel free kick
0: يلغى الهدف بعد الخطأ على مروان عطية وبقرار من حكم المباراة الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيه هذه اللقطة هذه الكرة هذه المحاولة والتدخل من مروان على اللاعب ليساندرو مارتينيز يرى من خلاله حكم المباراة بأن هنالك خطأ ارتكب قبل كرة الهدف وقبل الانتقال قرار لا يرضي إبراهيم ولا حسام حسن لكن هنا يلغى هدف زيكو ويأتي خطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني يلغى الهدف إذا نعود إلى الواحد صفر بعد إلغاء الهدف وبالتالي تعود الكرة بصافرة وخطأ للمنتخب الأرجنتيني عن طريق ليونيل ميسي هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة القادمة داخل منطقة الجزاء رأسية إلى خارج الملعب اللقطة الماضية اصطدمت في من يبدو زيكو المتراجع من أجل المساندة الدفاعية وكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الميدان ركلة ركنية جديدة للمنتخب الأرجنتيني مرت من أمام الجميع تحولت في الجانب المقابل عادت عن طريق رودريغو دي بول معلش قادرين دام وصلنا ودام سجلنا قادرين على المواصلة حتى نهاية أحداث هذه المواجهة

كرة تعود لمصلحة المنتخب الأرجنتيني من رمية التماس بعد 16 دقيقة مرت على أحداث ومواجهات شوط المباراة الثاني. الأمور تستمر في الدقيقة 17 بهدف ياسر إبراهيم والتقدم المصري لا زال مستمرا. أرجنتيني الآن كما جرت العادة في شوط المباراة الثاني، تاليا فيكو يعيد الكرة والمحاولة من جديد إلى إنزو، سقوط في أرضية الميدان لا وجود فيها لشيء، هذه انطلاقة فيها لمحمد صلاح، محاولة مرور وتقدم يأتي عن طريق يا محمد، يلعبها إلى هيثم حسن، هيثم الآن الله يا هيثم بالكعب، حلوة الكرة المافية اصطدمت في لاعب المنتخب الأرجنتيني وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا الكلام اللي نقوله بضرورة استمرارية هيثم حسن في المباراة لما يملك من إمكانيات في مسألة الانتقال بالكرة من الناحية الدفاعية الهجومية، وبالتالي هذه الثقة الموجودة في هيثم إن شاء الله إن شاء الله تأتي بثمارها. عادت عن طريق الإيجيبشن كينج محمد صلاح، لمسة تصل إلى رامي ربيعة، محاولة بعد ذلك عن طريق اللاعب اللي هو البديل حمدي فتحي، حمدي من جديد إلى رامي ربيعة، رامي يبحث عن تغيير الاتجاه اللعب، يلعبها إلى ياسر إبراهيم في الجهة اليمنى من ياسر إلى محمد هاني إلى كرة بالوسعة. الله الله الله الله الله الله الله إزاي إزاي إزاي وبتعمليها إزاي؟ الله على كرة وعلى سيمفونية وعلى معزوفة كانت في غاية الروعة بانتظار أن تكتمل في لحظات قادمة. عادت أرجنتينية من جديد، كرة عن طريق باراديس في وسط الميدان، يلعب المحاولة عن طريق رودريغو دي بول إلى باراديس، ماكاليستر يتقدم لكن يسقط وحكم المباراة يشير بالاستمرارية، تحولت في الجانب الآخر لمصلحة المنتخب المصري. هيثم حسن يلعبها إلى محمد صلاح، التغطية موجودة من ليساندرو مارتينيز، مواجهات طبعا كبيرة جدا ما بين صلاح وما بين ليساندرو مارتينيز في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بحكم تواجد هذا مع ليفربول والآخر مع مانشستر يونايتد، ونعلم تماما بأن صلاح كان من أكثر اللاعبين تاريخيا تسجيلا في مرمى مانشستر يونايتد. انطلاقة للأرجنتين عن طريق اللاعب اللي هو ماكاليستر، عودة بعد ذلك في وسط الميدان المصري، باريديس إلى ديبول، ديبول إلى باريديس، لمسة تصل إلى كريستيان روميرو، المحاولة بعد ذلك عن طريق باريديس، يبحث عن من يجد تاليا فيكو في الجهة اليسرى، دائما الكرات العرضية من هذا الجانب ودائما المحاولات داخل منطقة الجزاء، والتدخل التدخل يأتي وبطريقة رائعة في اللقطة الماضية عن طريق مروان صانع هدف المباراة الوحيد حتى هذه اللحظة. ليونيل ميسي الآن، ليونيل ميسي الآن، وبعدت الكرة من أمام ليونيل، ثلاث دقائق قبل الوصول إلى الهايدريشن، عجل بالهايدريشن، عجل بالهايدريشن على وعسى أن تتغير الأمور وسط كل هذا الضغط. انطلق يا صلاح، وبعد ذلك إيميليانو مارتينيز في التوقيت المناسب يتدخل ويلعب كرة أمامية تحولت في الجانب المقابل لمصلحة المنتخب المصري. ركلة مرمى، الأرجنتين تستعد لإجراء تبديلاتها في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء. هنالك لوتارو مارتينيز يستعد للنزول إلى أرضية الميدان، أيضا هنالك نيكولاس غونزاليز لاعب الذي يلعب لأتلتيكو مدريد، هو الآخر أيضا كاختيار هجومي سيضاف إلى تشكيلة سكالوني في اللحظات القادمة. محاولة عن طريق رودريغو دي بول، عودة بعد ذلك إلى ليونيل ميسي، لمسة تصل من جديد إلى رودريغو دي بول داخل منطقة الجزاء. معلش زيكو حاول إعادة الكرة لحارس المرمى مصطفى شوبير، لكن بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة ركنية. هل تجري الأرجنتين؟ نعم، في هذه الأثناء نيكو غونزاليس يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، تاليا فيكو هو الخيار الأول، ورودريغو دي بول أيضا لاعب نعلم تماما بقتاليته وحضوره الكبير على مستوى وسط الميدان يترك أرضية الملعب، ونيكو غونزاليس واللاعب لوتارو مارتينيز هم من يدخلون إلى الملعب. ركنية على يسار حارس المرمى مصطفى شوبير، محاولة تعود لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي الآن يبحث عن المرور، ينجح في ذلك، لا زالت مستمرة وقائمة، والتدخل يأتي من زيكو، طالت نعم طالت على زيكو وتحولت من جديد إلى ركلة ركنية أخرى. ركنية جديدة
على يسار حارس المرمى مصطفى شوبير لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. كثرت الركنيات، العوبة داخل منطقة الجزاء وبعيدت في المرة الأولى، في المرة الثانية الآن هنا كرة عن طريق محمد صلاح. هيثم ينطلق من الجهات اليمنى يا محمد، هيثم ينطلق من الجهات اليمنى يا محمد، وصلت الكرة إلى هيثم حسن، لسالت مستمرة وقائمة مصرية، مر تقدم لعب للتاريخ للتاريخ. الله أكبر، يرضى الحضارات، الله أكبر يا مهد الأهرامات، الله أكبر يا مصر، الله أكبر يا مصر، الله أكبر، الله الله الله الله يا مصر، الله الله يا مصر، الله الوحمقة الولا حمقة الولا حمقة. الباه ابن الباه، انطلق الباه، انطلق ابن الباه إلى هيثم.

عليك الله عليك الله عليك يا زيكو الله عليك يا زيكو الله عليك يا مصر الله عليك يا من الدنيا الله عليك يا ابو الدنيا الله عليك الله زيكو زيكو زيكو نسخة المصرية كابوس آخر لبلاد الفضة والأرجنتين زيكو النسخة المصرية كابوس آخر يأتي الهدف الثاني الله الله الله الله, الله. والله وعملوها الرجالة والله وعملوها الرجالة وبتعملوها ازاي بتعملوها ازاي يأتي الهدف الثاني بمرتدة والمرة دي لا يا فرانسوا لوتوكسيه لا وجود فيها للخطأ لا وجود فيها للخطأ عادة أرجنتينية وبعدت في التوقيت المناسب ملحمة كروية خالدة عبر التاريخ تسجل في كتب التاريخ ولا نغلق صفحاته بوجود مصر ألم تكن كاتبة التاريخ الأولى ألم تكن فاتحة التاريخ الأولى هي تستمر كذلك وستبقى كذلك ستبقى كذلك وبعدت عن طريق محمد هاني عادت من جديد تحولت من رامي ربيعة إلى خارج أرضية الميدان وصلت إلى رمية تماس رمية تماس لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عند آخر 20 دقيقة تقريبا قبل نهاية أحداث هذا اللقاء وقبل نهاية شوط المباراة الثاني وهنا لمصلحة الأرجنتين الآن محاولة تصل إلى ماكاليستر داخل منطقة الجزاء خلص خلص خلص ابعد ابعد ابعد ابعد صفر يا لوكسوا صفر يا لوكسكي صفر يا فرنسي فصفر يا فرانسوا أروح للهايدريشن بريك روح للهايدريشن بريك أرجنتينية في الجهة اليسرى الآن محاولة أبعدت إلى خارج أرضية الميدان ووصلت إلى رمية تماس رمية تماس استمر يا هيثم استمر استمر يا هيثم استمر قاتل يا هيثم قاتل أبعد الكرة يا هيثم إلى خارج الملعب رمية تماس لمصلحة المنتخب الأرجنتيني

0: قصة أخرى من قصص المجد، وحكاية أخرى من حكايات الفخر. لم نقل بأن مصر اعتادت أن تقف أمام الكبار، بل أن الكبار هم من يرتجفون في مواجهة المنتخب المصري. لم نتحدث عن تاريخ يصنع، بل أن التاريخ كتبته مصر وبدأت أول صفحاته لتمتد بعد ذلك الحضارات، ولتأتي الأمبراطوريات، ولتبقى مصر كما عهدناها دائما وأبدا في صفحات التاريخ. 2-0 قبل الدخول إلى الربع الأخير من المواجهة. هنا لوحة في أجمل ملاعب الدنيا في ملعب أتلانتا ستاديوم الذي كلف أكثر من 1,600,000,000 دولار، اليوم سيكون شاهدا على ملحمة كروية خالدة عبر كل التاريخ. هنا في هذا اللقاء ننتظر اكتمالها في اللحظات القادمة. تبديلين آخرين أيضا على مستوى تشكيلة المنتخب الأرجنتيني في هذه الأثناء. غونزالو مونتيل يدخل إلى أرضية الملعب. مصر أيضا تجري تبديلها الثاني، وأمحى هيثم خرج. هيثم خرج، بطل هيثم، شكرا لهذه الدقائق ولهذا الجنون ولهذه العظمة في أرضية ميدان. محاولة للمنتخب الأرجنتيني لكن أيضا أبعدت في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل الآن، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد وصلت عند أليساندرو مارتينيز إلى حارس المرمى. إيميليانو مارتينيز إلى المقدمة، لاوتارو مارتينيز، كل مارتينيزات المنتخب الأرجنتيني في الملعب، وكل مارتينيز في الأرجنتين جاي اليوم وإلى الآن، ونتمنى أن يستمر إلى حد هذه اللحظة. ولا مارتينيز فيهم، ولا مارتينيز فيهم. الكلام لهيثم حسن، الكلام لهيثم حسن ولبقية أبطال المنتخب المصري. زيكو على مستوى التغطية والإبعاد، المحاولة تعود بعد ذلك للمنتخب الأرجنتيني للجهة اليمنى، الانطلاقة أرجنتينية عرضية، لكن أيضا التدخل الدفاعي في التوقيت المناسب من تريزيجيه. الإبعاد يأتي عن طريق زيكو، تحولت مرة أخرى داخل منطقة الجزاء وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى أن تكون حاضر. هذا مولينا من ترك أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية، والبديل كان اللاعب الآخر. والحديث عن مونتيل، الحديث عن مونتيل، تشكيلة المنتخب الأرجنتيني التي شهدت الكثير من التغييرات في اللحظات القليلة الماضية والتبديلات بغرض الوصول إلى هدف تقليص الفارق فيما تبقى من أحداث على هذه المواجهة. بينما تريزيجيه كان البديل الفني أيضا آخر اضطراري ربما، لأن هيثم حسن أشار أيضا إلى عدم القدرة على إكمال المباراة، وبالتالي تدخل حسام حسن وأجرى التبديل الثاني بإخراج هيثم ودخول اللاعب محمود تريزيجيه. كرة للمنتخب الأرجنتيني ملعوبة، لكن أيضا التدخل والإبعاد عادت مرة أخرى، وصلت في وسط الميدان عن طريق كريستيان روميرو. روميرو لمسة إلى ليونيل ميسي، ميسي يحاول التقدم والمرور على مشاري في منطقة الجزاء. ليونيل المحاولة فيها تغطية وإبعاد، الكرة بعد ذلك وصلت مرة أخرى عن طريق اللاعب ماكاليستر، أمامية داخل منطقة الجزاء، عرضية خطيرة جدا، لكن التغطية والإبعاد، التغطية والإبعاد. راية موجودة وتسلل، راية موجودة وتسلل. هذا محمود تريزيجيه العائد من أجل المساندة الدفاعية، بينما هنا لاعب المنتخب الأرجنتيني، والقرار سليم من الحكم المساعد الثاني بوجود التسلل يبدو على تاليا فيكو المتقدم، والتدخل والإبعاد إلى خارج الميدان، والكرة بعد ذلك تصل إلى ركلات أو ركلة. Radio Delta.
1: بكل ثقة، Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: تساعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7299-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: على يسار حارس المرمى مصطفى شوبير، ركلة ركنية على يسار شوبير للمنتخب الأرجنتيني في الدقائق التسع الأخيرة المتبقية. هنا الجمهور لا زال ينتظر، وميسي على تنفيذ الكرة والمحاولة داخل منطقة الجزاء. خلص شوبير. لوتكسيه يشير إلى استمرارية اللعب. الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيه أشار إلى استمرارية اللعب في اللقطة الماضية. عادة أرجنتينية، انطلاقة تأتي عن طريق ليونيل، دخول إلى داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا خطيرة جدا. 39-40-35-20-21. ميسي هو ميسي. شوف الكرة الماضية، شوف انطلاقة ليونيل، شوف اختراق ليونيل، شوف التوغل من الجهة اليمنى العرضية بعد ذلك والرأسية اللي كانت عن طريق لاوتارو مارتينيز، ولكنها مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى لمصطفى شوبير. كرة بمحاولة أمامية الآن، أبعدت الكرة الماضية، عادت أرجنتينية مرة أخرى لمصلحة ليساندرو مارتينيز. هذا من يتقدم في الكرة، يلعبها في الجهة اليسرى إلى نيكو غونزاليس. نيكو مهاجم، نعرف ذلك تماما وندرك بأنه يتواجد بشكل مستمر مع أتلتيكو مدريد، اليوم في المركز الظهير الأيسر بشكل أو بآخر نزل بديلا لتاليا فيكو. كرة أرجنتينية ملعوبة في الجهة اليمنى عن طريق ليونيل ميسي، عرضية الميسي اصطدمت، لازالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء. خطيرة الكرة الماضية. تركيز يا شباب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. بأقدام ليونيل يعود المنتخب الأرجنتيني بأقدام التاريخ يسجل المنتخب الأرجنتيني وبأقدام الأسطورة الخالدة عبر كل التاريخ يضعون الكرة في الشباك ليواصل كتابة الأرقام ويواصل كتابة التاريخ يواصل كتابة التاريخ. ليونيل يسجل ويعيد الأرجنتين يعيدها من بعيد من بعيد من بعيد لتتعادل في النتيجة وتصبح الأمور بهدفين لهدفين وبطريقة ما بين طرفة عين وانتباهتها ميسي يعود مرة أخرى ويسجل ويعدل يعدل يعدل الأمور. هذه الكرة هذه المحاولة وهنا التسديدة شوبير حاول لكن كرة سكنت الشباك وأعلنت عن هدف التعادل لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عن طريق ليونيل ميسي الذي يسجل هدف رقم 21 في بطولات كأس العالم ويصل للمساهمة رقم 29 في تاريخ هذه البطولة في المباراة رقم 31. يا لها من أرقام يا لها من أرقام لأعجوبة من أعجوبات الدهر. يأتي ليونيل ويسجل هدف التعادل. الآن صارت 2-2 لكن على شوط ثاني رائع جدا وممتع جدا ما بين المنتخبين هنا في الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. كرة تعود أرجنتينية لازلنا على بعد 6 دقائق من نهاية أحداث هذا اللقاء ولازلنا أمام الكثير من الأحداث في هذه المواجهة. أرجنتينية في دائرة المنتصف لمسة تصل عن طريق اللاعب إليساندرو أو لياندرو باريديس. باريديس يبحث عن التقدم والمرور يلعب كرة الآن عن طريق يوليان ألفاريز. تغيير لاتجاه اللعب في الجهة اليمنى محاولة للمنتخب الأرجنتيني. عادت الأرجنتين أولا عن طريق رأسية كريستيان روميرو الذي سجل هو الآخر في المباراة الماضية على مستوى مباراة كاب فيردي وساهم بشكل كبير في عودة منتخب بلاده أو تقدم منتخب بلاده على كابو فيردي لكن بعد ذلك تعادل ثم بعد ذلك النهاية بهدف عكسي. كرة إلى خارج الميدان تحولت إلى ركلة مرمى عند الحارس مصطفى شوبير. هذه اللقطة في الدقيقة 79 نعم في الدقيقة 79 سجلت الأرجنتين هدف تقليص الفارق عن طريق كريستيان روميرو ثم جاء بعد ذلك ليونيل ميسي ووضع الكرة في الشباك وأعلن عن هدف التعادل أعلن عن هدف التعادل 2-2 في هذه المواجهة الكبيرة وفي واحدة من أجمل لقاءات هذه البطولة في أجمل لقاءات هذه البطولة لا زالت مستمرة وقائمة لا زالت مستمرة وقائمة هنا في أرضية ميدان أتلانتا. يا له من لقاء ويا لها من مواجهة تاريخية كبيرة نعم مواجهة تاريخية كبيرة عادت الروح وأي روح تلك التي تعود بروح الأرجنتين بروح الأرجنتين ولاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي. كرة بمحاولة في الجهة اليسرى الآن لا زالت مستمرة وقائمة تعود من جديد لمصلحة المنتخب المصري. إصابة هيثم حسن أيضا يعني كان لها دور حقيقة في تراجع وتقدم المنتخب الأرجنتيني لأن العبء قل كثيرا على لاعبين الأرجنتين في منطقتهم وبخروج هيثم حسن الذي يمتلك الكثير من الإمكانيات والمقومات لكن لازلنا في المباراة ولازلنا في المواجهة ولازلنا في هذه الأحداث على مستوى شوط المباراة الثاني. رمي التماس عن طريق محمد هاني للمنتخب المصري الآن 3 دقائق أخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي بانتظار معرفة لحظات الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني وقرار حكم المباراة فرانسوا لوتكسيه في هذا اللقاء. تعود المحاولة من جديد برمي التماس رمي التماس هذا حسام حسن الرجل الذي ما أدري حسام ولا إبراهيم واحد منهم هذا من غير شعر أبدا إبراهيم اللي من غير شعر أبدا إبراهيم وبالتالي حديث مع الحكم الرابع في هذه المواجهة في ما يتعلق ببعض الأحداث التي كانت في أرضية الميدان. تعود الكرة من جديد للمنتخب الأرجنتيني عن طريق إليساندرو مارتينيز أمامية ملعوبة الآن لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت في الوسط عن طريق إنزو، تغيير الاتجاه اللعب، طالت نعم طالت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس، رمي التماس، هذا البديل مونتيل الذي دخل بديلا لمولينا، سحب الظهيرين، سحب الظهيرين مولينا وتاليا فيكو، دفع بمونتيل في هذا الجانب ودخل نيكو غونزاليس في الجانب الآخر، تغير الحضور الأرجنتيني خصوصا فيما يتعلق بالمقدمة، وسجلت الأرجنتين هدفين وعدلت النتيجة، عدلت النتيجة 2-2. اللي من غير شعر حسام، أوكي، اللي من غير شعر حسام، اللي بشعر هو إبراهيم. تعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، يعود ليونيل ميسي مع صراع صدارة الهدافين، ويتقدم الجميع في هذا المجال بهدفه الثامن في هذه النسخة، 21 في تاريخ كأس العالم، خطيرة جدا، لكن حارس المرمى شوبير، شوبير يتصدى للكرة، والمحاولة الماضية فريقين في الدور الماضي لعبوا إكسترا تايم، فريقين في دور الستاعش لعبوا إكسترا تايم، مصر مع المنتخب الأسترالي والأرجنتين مع منتخب كابو فيردي، فريقين راحوا للتسعين وبعد التسعين للأمية وعشرين، لكن هنالك حسمت الأرجنتين قبل الدخول إلى ركلات الترجيح، واحتاجت مصر إلى ركلات ترجيحية من أجل التأهل على حساب المنتخب الأسترالي. ليساندرو مارتينيز يعيد الكرة عند حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، أمامية ملعوبة الآن، عادت من جديد، وصلت لمصلحة الأرجنتين مرة أخرى، لازالت مستمرة وقائمة، التدخل يأتي بأقدام ياسر إبراهيم، والكرة لازالت حاضرة عند المنتخب الأرجنتيني، انطلاقة تأتي بأقدام خوليان ألفاريز، لازال مستمرا حاضرا في أرضية الميدان، لم يستغني عن اختياراته الهجومية أبدا إسكالوني ليواصل حضوره في هذه المواجهة. كرة تبعد الآن، تحولت في الجانب الآخر مصرية، مرتدة للمنتخب المصري، محاولة تصل عن طريق محمد صلاح، انطلاق الآن، هي الأخيرة، هي الأخيرة، أوهو، وابعدت، وابعدت، نعم انطلاقة كانت حاضرة، لكن التغطية الدفاعية والإبعاد في التوقيت المناسب، عادت من جديد المنتخب الأرجنتيني، كرة فيها تدخل ومحمد هاني خلصها، تعود مصرية في وسط الميدان، تغيير الاتجاه اللعب، محاولة عن طريق محمد صلاح، ينتظر، يتريث، لا يستعجل، 7 دقائق أضاف حكم المباراة فرانسوا ليتوكسيه على أحداث شوط المباراة الثاني، انتهى الوقت الأصلي ونلعب في لحظات الوقت بدل الضايع على مستوى أحداث هذه المواجهة. تعود في الجهة اليمنى عن طريق محمد هاني، محمد هاني الآن، لمسة إلى صلاح الجهة اليمنى الآن، هاني مرة أخرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا، لكن تغطية وإبعاد، تغطية وإبعاد، لازالت مستمرة وقائمة، الكرة بأقدام مهند لاشين، لاشين يبحث عن تقدم، وهنالك من يطالب بخطأ، ننتظر العودة مرة أخرى أو الاستعانة بتقنية الفيديو. كرة تعود من جديد للمنتخب المصري، محاولة عن طريق مروان عطية، غير في اليمين، غير في اليمين إلى محمد صلاح الآن، صلاح عن انطلاقه داخل منطقة الجزاء، والسقوط، حكم يشير بالاستمرار، يسير بالاستمرارية، تحولت للمنتخب الأرجنتيني هذا لوتارو مارتينيز، ننتظر عودة محمد هاني أيضا في مركز الظهير الأيمن في اللقطة القادمة، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية، إنزو في الوقت القاتل وفي لحظات الوقت بدل الضايع، في لحظات الوقت بدل الضايع، يعود وتعود الأرجنتين وتتقدم بنتيجة المواجهة، ليبقى السؤال دائما، لماذا دائما في الوقت بدل الضايع؟ هذه لحظات الموت في بطولة كأس العالم، لحظات الموت في بطولة كأس العالم 26، إنزو فرنانديز يسجل ويتقدم للمنتخب الأرجنتيني، يتقدم للمنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لحظات من الجنون هنا في أرضية ميدان أتلانتا، في لحظات من الجنون في أرضية ميدان أتلانتا تتغير الأمور وتقلب الطاولة وتستمر الأرجنتين. هذه الكرة الأولى، هذه المحاولة الأولى، هنا اللقطة الأولى والمطالبة، ثم بعد ذلك لقطة من؟ لقطة اللاعب الحاضر أمامنا الآن، صلاح. صلاح أمام خوليان ألفاريز، صلاح أمام خوليان ألفاريز. هل هنالك جنون قادم؟ هل هنالك لحظة من تقنية الفيديو؟ هل هنالك تدخل من فرانسوا لوتوكسيو؟ يا إنزو، أوه يا إنزو، أوه يا إنزو، رأسية متقنة مثالية جدا. كنت أطالب بعودة مساندة محمد هاني بشكل أسرع، لكن الكرة الماضية سكنت الشباك وأعلنت عن ثالث الأهداف، أعلنت عن ثالث الأهداف. هذه الكرة، هنا المحاولة واللقطة في شباك الحارس مصطفى شوبير تعلن عن ثالث. يا أخي يا برودة الدم هذه اللي عند اليونان سكالوني، يا برودة الدم اللي عند اليونان سكالوني، ردت فعلا في نهائيات، في نهائي كأس العالم 2022 أمام المنتخب الفرنسي، كانت ردت فعل راح تكون أيقونية، أيقونية بعد تسجيل ركلة الترجيح الحاسمة. هنا حالة طرد على أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري، وبطاقة صفراء أيضا على مصطفى شوبير، وأيضا هنالك يبدو حمدي فتحي وحكم المباراة فرانسوا لوتوكسيير يوزع البطاقات الصفراء في اللقطة والمحاولات أو في اللحظات القليلة الماضية. الآن تبديلين دفعة واحدة للمنتخب الأرجنتيني، أوتاميندي ومن واللاعب الآخر، إذن سيترك أرضية الميدان كريستيان روميرو ويوليان ألفاريز، كريستيان روميرو ويوليان ألفاريز، أوتاميندي ومدينا هم من يدخلون إلى الملعب. نعم، مدينا هو اللاعب الذي يدخل إلى أرضية الميدان، اللاعب لاعب نادي مارسيليا هو من يدخل كتعزيز للناحية الدفاعية للمنتخب الأرجنتيني، بالإضافة أيضا إلى أوتاميندي لاعب فريق ريفر بليت أيضا هو الآخر يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، بينما تجري مصر تبديلها الرابع بخروج اللاعب مهند لاشين ودخول زيزو إلى أرضية الميدان. زيزو إلى الملعب الآن، ومهند لاشين يترك أرضية الميدان، خلاص اعتمدت الأمور واحتسب الهدف، وسجلت الأرجنتين سادس أهدافه أو ثالث أهدافه في هذا اللقاء لتواصل رقمها. أرجنتين في 13 مباراة، أدري 12 مباراة تسجل هدفين أو ثلاثة على الأقل في المباراة الواحدة، 3-2 على كابو فيردي، 2-3-1 على المنتخب الأردني، 2-0 على النمسا، 3-1 على الجزائر، قبل ذلك 3-3 أمام فرنسا، 3 على
4: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
5: شاركنا رحلة الطعام الصحي،
6: تقنية لينار كولينج،
5: وتقنية دور كولينج
6: تتميز بها ثلاجات LG
5: تبقي الطعام طازجا،
6: إهدار أقل للطاقة،
5: بباب واحد أو بابين،
6: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
5: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
6: عيش حياة أكثر صحة
5: وشارك الطعام رحلته.
6: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
5: البيت الحديث مجموعة شماخ،
6: حكاية ريادة.
7: Radio Delta.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584846. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 77792135.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911112 أو 77911145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كدنا جوعة،
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصال لحم،
10: أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة،
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
2: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.

0: وبعد 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.
4: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: Just found it. Radio Delta.

لم تنطلق بعد، ولدينا كولومبيا بألوانها الصفراء في مباراة اليوم مع فارغاس مونيوز، سانشيز، لوكومي، موخيكا، بويرتا، ليرما، أرياس، والقائد خاميز رودريغيز، سواريز، وأخيرا وليس آخرا لويس دياز، طبعا نجم بايرن ميونخ الألماني. ماذا عن سويسرا؟ ماذا عن الساعات السويسرية؟ ماذا عن جبال الألب؟ طبعا طاقم التحكيم من السلفادور إيفان بارتون، 35 سنة هذا الرجل الذي يدير مباراة اليوم، بالمناسبة هي المباراة الأخيرة في هذا الملعب ما بين طبعا هذين المنتخبين، سيلعبان المباراة التاسعة والأخيرة في فانكوفر، وبالتالي آخر المباريات في هذه المدينة الجميلة بالمناسبة في كندا. وإيفان بارتون كما ذكرت حكم مباراة من السلفادور، أصحاب القميص رقم 10 تشاكا نجم وقائد سويسرا، وخاميز رودريغيز طبعا قائد كولومبيا في هذه البطولة في هذا المونديال. ومباراة بالطريق طبعا، الأرجنتين مع ميسي ينتظرون بعد مباراة تاريخية للفراعنة، طبعا قدموا مباراة ملحمية لا شك، وكانوا متقدمين بهدفين نظيفين. بعد ذلك طبعا بعض الأمور حدثت في المباراة، البعض يتحدث عن بعض الحالات التحكيمية، والبعض يتحدث أيضا عن قلة الخبرة أيضا طبعا لمصر مقارنة بالأرجنتين بطل كأس العالم. هذه مباراة في الطريق الآن لأن تبدأ، ولدينا منتخب سويسرا بكوبل، بزاكريا، بإلفيدي، أكانجي، رودريغيز، إندوي، ولدينا ياشاري، هنالك تشاكا، هنالك فرويلر، وهنالك ريدر إضافة إلى المهاجم الصريح الوحيد في الخط الأمامي إمبولو الذي طبعا يبدأ المباراة. بعض الغيابات أبرزها مانزامبي الشاب الذي قدم حضورا جميلا لافتا مع سويسرا في هذا المونديال. بالمناسبة المنتخبين كلاهما تصدر مجموعته، وكلاهما طبعا وصل لهذه المباراة على رأس مجموعته. كولومبيا تصدرت مجموعته بسبع نقاط على حساب البرتغال والكونغو، وأوزبكستان فازت على أوزبكستان 3-1 وعلى الكونغو بهدف، وتعادلت سلبيا أمام منتخب البرتغال في طبعا تلك المباراة. سويسرا تصدرت مجموعته على حساب كندا المستضيفة، البوسنة، ومنتخب قطر، وفي دور 32 هزمت الجزائر بهدفين، بينما كولومبيا في دور

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: الكاتش وعشاق كرة القدم الإيطالية يتابعونه أسبوعيا في نادي بولونيا الإيطالي، بينما 3 دقائق أولى في الانطلاقة الأولى في المواجهة التاريخية الثانية كما ذكرت بعد مواجهة مونديال 94، فوز كولومبيا بهدفين للراحل أجافيريا وبعد ذلك طبعا مهاجم الخطير لوزانو. كرة تعاد للخلف الآن في البداية الأولى، طاقم تحكيم من السلفادور يدير مباراة هذا المساء، حكم صغير في العمر في طبعا سن 35 سنة. كرة تلعب الآن وتصل للخبير الآخر رودريغيز الذي بالمناسبة يلعب مباراة 17 في المونديال، هو الأكثر لعبا في تاريخ سويسرا في المونديال بجانب القائد تشاكا، لكن لدينا انطلاقة هنا، يحاول التقدم ويتقدم بالفعل في الكرة الماضية. الحديث هنا طبعا عن كانجي، والكرة بعد ذلك تلعب أو
12: موخيكا. الكرة خارج ميدان إصابة ظهير أيسر كولومبيا،
11: تصب بلاده في هذا المونديال. الكرة الماضية خطأ على فرويلر، ريمو فلويرا مع موخيكا مدافع نادي مايوركا الإسباني، وهذا فرويلر في الكرة الماضية. المواجهة رقم 13 لكولومبيا أمام منتخب أوروبي عند 3 فوز 3 تعادلات 6 هزائم، ولكنه لم يخسر في مواجهات الأربعة الأخيرة أمام منتخب أوروبي، وطبعا يريد الاستمرار في هذا العمل الجيد. فيها انطلاقة الآن في الكرة الماضية، فيها تقدم لمنتخب طبعا كولومبيا، والإبعاد من جانب أكانجي أو زكريا مرة أخرى، ومن أمام الخطير لويس دياز طبعا يعولون عليه كثيرا، ينتظرون منه الكثير في مباراة هذا المساء. الحديث طبعا عن لويس دياز والكرة الماضية التي تحولت إلى ضربة ركنية ستكون خطيرة. طبعا كل العيون على لويس دياز، نجم اللي عنده 23 هدف مع منتخب بلاده، وهذا كبيرهم. الحديث عن خميس رودريغيز 34 سنة، 131 مباراة دولية هذا المساء. ضربة ركنية الآن للمنتخب الكولومبي، تلعب عالية وتبعد كذلك من المتراجع إمبولو في اللقطة الماضية في صافرة في خطأ، نعم الخطأ يحضر الصافرة الهندوراسية تحضر في الكرة الماضية، والاستاذ الجامعي بالمناسبة اللي عنده طبعا دكتوراه في العلوم الكيميائية هو الرجل الذي يدير مباراة هذا المساء الأخيرة في دور طبعا 16، وطبعا تعرفنا على المواجهات المنتظرة طبعا التي فيها منتخب عربي وحيد بعد خروج مصر هذا المساء، لدينا منتخب عربي وحيد لا زال هو المنتخب الذي يحمل كل تطلعات العرب، كل أحلام العرب، الحديث عن المنتخب المغربي الذي سيقابل فرنسا في مباراة كبيرة منتظرة يوم الخميس القادم بعد غد بحول الله تعالى. هذا انطلاقة لمنتخب سويسرا في المكان الموجود في رودريغيز، تصل وتسدد وتصل بعد ذلك سهلة، سهلة كانت من اندوي هذا الخطير، لكن الراية ترفع بالمناسبة، ولدينا حالة تسلل في الكرة الماضية، المنتخبان بالمناسبة وصلا، التسلل موجود، نعم القرار سليم والتسديد بهذه الصورة، حارس المرمى يحضر فارغاس في الكرة الماضية، مصنف رقم 13 منتخب كولومبيا عالميا، هذا مانزامبي هذا الغائب الكبير طبعا، لدينا يوهان مانزامبي اللاعب الذي كتب شهادة ميلاده في هذه البطولة، ولا شك غيابه مؤثر للغاية عندما يتعلق في مباراة اليوم. أيضا فارغاس اللي بدأ المباراة الماضية لا يبدأ مباراة اليوم، ريدر يبدأ مكانه، وبالتالي غيابات بداعي الإصابة في مباراة لا شك الخاسر منها سيعود إلى بلاده، والفائز فقط سيكمل الطريق لمواجهة الأرجنتين في المرحلة القادمة. وجود خطأ، الخطأ على سانشيز هنا، وأتشاكا أيضا بخبرة الكبيرة طبعا، لدينا الخطأ في الكرة الماضية، لدينا هذا اللاعب الذي سقط اللي هو الفيدي لاعبنا مونشن جلادباخ الألماني، والخطأ نعم يحضر في الكرة الماضية من جانب اللاعب الذي تقدم في الكرة الماضية سواريز، لويس سواريز، عندك سواريز طبعا هذا اللاعب الحاضر في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي. 8 دقائق أولى على انطلاقة أحداث هذه المباراة، تعادل حتى هذه اللحظة بدون أهداف، بالمناسبة تاريخيا كولومبيا ما كان عندها تعادل بدون أهداف، تصور في كل مشاركاتها في بطولات كأس العالم لم يحدث إطلاقا أن تعادلت بدون أهداف، إلا في هذا المونديال أمام البرتغال تعادلت بدون أهداف، وكان ولا زال التعادل السلبي الوحيد في تاريخ منتخبي نعم كولومبيا بدون أهداف في بطولات كأس العالم. هذا اندوي، هذه كرة في هذا المكان من جانب تشاكا، ينتظرون منه الكثير تشاكا في مباراة هذا المساء، لدينا زكريا دينيس، ولدينا كرة من فرويلر، ولدينا كرة تلعب، ومنتخبي كولومبيا بعد ذلك عن طريق النجم الكبير دياز خارج أرضية الملعب في بداية ممتازة، في بداية مثيرة، في مونديال مثير لا شك في ذلك، وفي مدينة بالمناسبة جميلة غاية في الجمال فانكوفر، هذه المدينة إذا كانت هناك مدينة تجسد اجتماع البحر والجبل وال الغابة في لوحة واحدة فهي فانكوفر، فانكوفر التي بالمناسبة يطلقون عليها أيضا هوليود الشمال، هذه كرة في هذا المكان، كرة خطيرة كانت، ولكنها بعد ذلك أبعدت ووصلت إلى لاعب يجيد المرتدات، سرعة كبيرة، مراوغات مجدية، شاهدناه مع ليفربول ونشاهده أكثر الآن مع كبير القوم في ألمانيا بايرن ميونخ. هذه كرة من موفيكا تصل هنا، تنقل هنا، مباراة مع طابع طبعا أوروبي وطابع أمريكي جنوبي، ورغبة كبيرة في الوصول لربع النهائي، وبالمناسبة على ذكر ربع النهائي فإن أفضل ما فعلته كولومبيا عبر التاريخ في المونديال وصولها مرة واحدة إلى ربع النهائي، وكان ذلك في المونديال الأفضل في البرازيل 2014 يوم أن تألق الساقط الآن على أرضية الملعب خاميز رودريغيز وسجل واحدا من أجمل وأروع الأهداف في تاريخ كأس العالم في مرمى الأورغواي، وفازت بلاده بهدفين وسجلت أول حالات أربع حالات فوز متتالية طبعا قبل أن تودع فقط بصعوبة كبيرة أمام البرازيل مستضيفة الحدث في ذلك المونديال. هذا انطلاقة كرة في هذا المكان، الأمر بالمناسبة ينطبق على سويسرا كذلك التي أفضل ما فعلته في المونديال كان ثالث أو كان طبعا الربع النهائي، وكان آخرها في سويسرا في عندما استضاف إضافة البطولة عام 54. هذه انطلاقة كرة من جانب زكريا، عمل كبير على مستوى الاندفاع البدني، تعود لمنتخب كولومبيا في وسط الملعب، تعاد للخلف الآن. ملعب طبعا سعيد باستضافة المباراة التاسعة في المونديال والأخيرة عن طريق طبعا صاحب 34 سنة خاميز رودريغيز. شوف الرقابة على رودريغيز، يعلمون بأنه إن ترك حرا طليقا فهو قادر بلمسة على أن يأتي بكرة تقطع المسافات وتقرب المسافات بالنسبة لمنتخب كولومبيا. ولدينا محاولة كرة في الجهة اليمنى، كلا المنتخبين عبر لهذه المرحلة على حساب منتخب أفريقي. سويسرا هزمت الجزائر بهدفين نظيفين، ومنتخب كولومبيا أبعد منتخب غانا بهدف نظيف. سانشيز خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، هذا سانشيز خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. ولدينا إنفانتينو، مرة تشوفه في المكسيك، مرة تشوفه في أمريكا، والآن موجود فيه طبعا هنا في فانكوفر في كندا. طبعا يحضر جل مباريات كأس العالم، الحدث الذي راهن على أنه في ثلاث بلدان سيشهد نجاحا كبيرا. وبالمناسبة المونديال القادم أيضا 2030 سيكون في ثلاث بلدان، إسبانيا والبرتغال، وأيضا لدينا المغرب ستكون طرفا إن شاء الله تعالى ثالثا في استضافة الحدث العالمي القادم بعد 4 سنوات إذا الله عطانا وياكم طولة العمر بإذن الله. دقائق 12 أولى على انطلاقة أحداث هذه المباراة، تعادل بدون أهداف، كرة تلعب للأمام الآن، بعد ذلك يأتي الإبعاد، الكرة تلعب من جانب سانشيز. هذا الصراع سنشهد كثيرا هذا المساء، هذا الصراع سنشهد كثيرا هذا المساء. هذه محاولة باتجاه دينيس زكريا، تعود الآن إلى تشاكا، كل الكرات يجب أن يختم عليها تشاكا، كرة من جانب دينيس وصلت إلى أمبولو، بعد ذلك إلى موخيكا للأمام، محاولة للأمام، يبحثون دائما عن دياز، ودياز هنا طبعا يسقط، والخطأ يحتسب لصالح منتخب كولومبيا. مباراة أعتقد ستستمر بهذا العمل الكبير، هذا الفيدي لاعب نادي مونشن جلادباخ الألماني، وطبعا يعرف جيدا دياز لأنه يلعب مع كبير الألمان كما ذكرت بايرن ميونخ، وبالتالي اللقطة الماضية توضح الصراع الذي بدأ ولن ينتهي إلا مع صافرة النهاية في هذا المساء الكبير. ضربة حرة مباشرة، من يسجل أولا؟ من يسعد أنصاره أولا؟ من يقترب الآن؟ النظرات من جانب خاميز رودريغيز الذي في هذه اللقطة الآن، رودريغيز الضربة الحرة المباشرة، لا شك المونديال الأفضل لهذا النجم، مونديال البرازيل 2014 لقد قدم أداء ساحرا. هذه كرة تلعب الآن ولا زالت في هذا المكان، وحارس مرمى كوبل غريغور، كوبل حارس دورتموند الألماني يحضر بثبات في الكرة الماضية. تشعر بأن منتخب كولومبيا لديه رغبة أكبر، إصرار أكبر، شراسة أكبر حتى الآن في المباراة. محاولة في وسط الملعب عن طريق فرويلر، تأتي الكرة بعد ذلك إلى مانويل أكانجي، طبعا مدافع الإنتر، قبل ذلك مدافع السيتي كما يعلم الجميع. وهذه الكرة في هذا المكان من ياشاري، يلعب في ميلان، يلعب في البيج ميلان في الدوري الإيطالي، بينما لدينا محاولة في هذا المكان، كرة تلعب سليمة، المتقدم دائما رودريغيز، هذا رودريغيز يأتي بالعرضية، والعرضية تصطد في المدافع وتصل بعد ذلك إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية. عندك ضربة ركنية أبعدها سانشيز، أبعدها سانشيز، سانشيز لخارج أرضية الملعب، ضربة ركنية 14 دقيقة بالتمام والكمال، مرت حتى الآن لا أهداف، لكنني لا أرى في هذه المباراة، لا أراها سلبية إطلاقا، أراها ربما عامرة بالأهداف وعامرة بطبعا الرغبة الكبيرة من جانب لاعبي المنتخبين. ضربة ركنية تلعب عالية، والرأس هنا تحضر من جانب سانشيز، والصافرة من هندوراس في من السلفادور، عفوا أنا قلت الهندوراس مرة مرتين ثلاث، لا السلفادور، السلفادور، السلفادور، إيفان بارتون السلفادوري طبعا. بالمناسبة عندما مباراة قبل هذه المباراة في هذه البطولة تركيا وباراغواي، ويوم طرد لاعب باراغواي الميران هذه ضربة حرة مباشرة كانت بهذه الصورة، وبعد ذلك الراسية حضرت، وهنا كانت اللعبة التي وصلت لحارس المرمى وهو الحارس السويسري غريغور كوبل. هذا خميس، هذا رودريغيز طبعا كانت عنده تجربة ليست ناجحة في دولة قطر مع نادي الريان، ما وفق فيها، بعد ذلك ذهب للبرازيل، والآن يلعب كما يعلم الكل في الدوري الأمريكي مع نادي مينيسوتا. لكن ربع ساعة حتى الآن انقضت على زمن شوط المباراة الأول، المباراة الأخيرة في دور 16 بين سويسرا وبين كولومبيا، تعادل بدون أهداف. هنا محاولة، الله على الكرة اللي لعبت بهذه الصورة، لا زالت خطيرة ولا زال العمل كبير من جانب كولومبيا، وكولومبيا حتى الآن هي الطرف ربما اللي عندها أفضلية نسبية، أفضلية نسبية ليست بالأفضلية الكبرى وإنما أفضلية نسبية. كرة تعاد للخلف الآن في هذا المكان من جانب با سانشيز، عندك خميس رودريغيز، يبدأ كل الهجمات، يتقدم العمر ولكن تبقى اللمسة، تبقى اللمسة، الصافرة تحضر والكرة بعد ذلك تحضر، والكرة تلعب لصالح منتخبي طبعا منتخبي كولومبيا عن طريق سانشيز، تعاد للخلف، هذه محاولة، كرة في هذا المكان لصالح المنتخب الكولومبي، الجمهور في المدرجات والتقليعات المعتادة عندما يتعلق الأمر بطبعا رغبة هذا المنتخب، ذاك المنتخب، هذا الجمهور، ذلك الجمهور، في أن يواصل منتخب بلاد المشوار وأن تكون طبعا في ربع النهائي، فذلك إنجاز كبير في بطولة للمرة الأولى تنظم طبعا بنظام 48 منتخب. كرة لصالح المنتخب الكولومبي، تعود للخلف الآن، منتخبين لا زالوا بلا خسارة في طبعا هذه البطولة حتى الآن، كلاهما تصدر مجموعته، كلاهما فاز في مباراة الدور 32، وكلاهما حافظ على نظافة شباكه في هذه المرحلة. هذه كرة تلعب الآن للأمام، وبعد ذلك لدينا بوخيكا الظهير الأيسر المتقدم، طالت على بوخيكا الذي يبدو في الصورة 33 سنة، مباراة رقم 51، عنده هدف دولي وحيد مع منتخب بلاده، وهذا أيضا عاشق لطبعا منتخب بلاده، منتخب كولومبيا، المنتخب الذي طبعا لديه مشاركات في كأس العالم، وربما الجيل الذي نتذكره عن منتخب كولومبيا، حارس مرمى رينيه جيتا، الحارس الغريب الأطبار، وعندك أيضا كارلوس فالديراما، وعندك أيضا أسبرية وقائبة ورينكون، أسماء لا شك أنها هي كتبت أسماءها بأحرف من ذهب عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في المونديال. هذا تشاكا، هذا النجم الكبير تشاكا في سن طبعا 33 سنة، نجم سابق في أرسنال ولكنه الآن يلعب في نادي ساندرلاند كما يعلم الجميع. محاولة لصالح المنتخب الكولومبي، لدينا محاولة كما ذكرت، هذه المواجهة رقم 13 لكولومبيا أمام منتخب أوروبي، وعندها مباراة لا تنسى بالمناسبة، هذه كرة خارج أرضية الملعب، آخر أربع مباريات لكولومبيا أمام منتخبات أوروبية بلا خسارة، وخسارتها الأخيرة أمام منتخب أوروبي في المونديال تعود إلى 98 في فرنسا عندما خسرت بهدفين أمام منتخب إنجلترا. رمي التماس لموخيكا لكولومبيا في وسط الملعب عن طريق ليرما، بعد ذلك في الجهة اليمنى عن طريق خميز رودريغيز، لكن بصمة المدرب الأرجنتيني مستر لورينزو لا شك أنها واضحة، هذا الرجل الذي عاش سنوات مع منتخب كولومبيا، وبالتالي البصمة واضحة، نعم تأهل كان مبكرا لمنتخب كولومبيا وفي المونديال حتى الآن بلا خسارة، وبالمناسبة سبع مباريات بلا خسارة لكولومبيا حتى الآن في هذا المونديال، سبع مباريات بلا خسارة، يعني نتحدث عن منتخب لا شك أنه يقوم بعمل ممتاز في هذا المونديال. آخر خسارة كانت أمام اليابان في مونديال 2018. هذه محاولة، كرة في هذا المكان تلعب الآن وتصل بعد ذلك، وخطيرة جدا الكرة الماضية، ولكنها أيضا يعود اندوي في الكرة الماضية، تعاد لحارس المرمى السويسري كوبل، يأتي بكرة عالية لأن هناك ضغط رهيب يمارس لاعبو منتخب كولومبيا، حلوة من موخيكا، أفضل كولومبيا، أفضل كولومبيا. نتكلم عن 20 دقيقة أولى مرة انقضت على زمن شوط المباراة الأول في هذه المباراة رقم 96 بالمناسبة. خلاص كأس العالم قرب واقترب من النهاية. هذه المباراة رقم 96، باقي 4 مباريات في ربع النهائي، باقي مباراتين في نصف النهائي، باقي مباراة الثالث والرابع، وبعد ذلك متبقية المباراة الأهم في هذا المونديال، المباراة النهائية، وبعد ذلك نقول بانتظار كأس عالم 2030. لا شك في ذلك. ولذلك بدأ المونديال، انتظرنا المونديال في طبعا البداية الأولى، ولكننا الآن نودع المونديال في أمتاره الأخيرة. كرة لصالح المنتخب الكولومبي عن طريق مونيوز للخلف. الآن شوط المباراة الأول تعاد للخلف في هذا المكان، محاولة عن جانب مخيكا، تأتي الكرة وتصل بعد ذلك إلى خميس رودريغيز، يفقد كرة، الضغط الضغط الضغط، يسترجعون الكرة، يصلون يصلون يصلون، الله، يصلون وكادوا أن يزوروا الشباك في الكرة الماضية. لولا كوبل، لولا كوبل، هذا الضغط، يسترجعون الكرة بعد ذلك بصورة رهيبة سريعة منظمة، والكرة كادت أن تكون هدف المباراة الأول. كوبل قال لا، كوبل حارس مرمى دورتموند الألماني قال لا، وألف لا، قال سنبقى في المباراة، وبالفعل ضربة ركنية، ضربة ركنية عن طريق خميز رودريغيز. تذكر أنه هو أول من قاتل حتى تبقى الكرة لبلاده، وهذا ما حدث بعد ذلك. هذا رودريغيز طبعا القائد، كرة تلعب خطيرة في هذا المكان، أفضل أكثر استحواذا منتخب كرة.

0: مواجهتها الثانية في المونديال بعد 94 يوم أن فازت كولومبيا بهدفين نظيفين، كان ذلك من الماضي. فماذا عن هذا المساء؟ ماذا عن الحاضر؟ كرة لصالح المنتخب بالفعل الكولومبي، خذوهات سريعين ولديهم كرة كانت، ولكن بعد ذلك كانجي أبعد الكرة الماضي، وصلت إلى أمبولو، لكن لدينا مدافع جيد. الحديث عن سانشيز في الكرة الماضي، هذه كانوا يبحثون فيها عن كرة تلعب الأمام للمتقدم سواريز، لكنهم يفقدون الكرة كذلك وتعود لتشاكا، أو عفوا كان عن ذلك ياشاري، أرون ياشاري لعب وموهبة ميلان الجديدة في سن 23 سنة. وجود خطأ في الكرة الماضي لصالح تشاكا، طبعا وضع طبيعي يعني يكون المونديال الأخير لأنه في سن 33 سنة. الحديث عن أكثر من لاعب في تاريخ منتخب بلاد سويسرا. فترة الاستراحة الآن.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

من هذه المباراة أجمل ما حدث هذه الكرة، لكن حارس مرمى كوبل جريجور كوبل طار لها أبعدها حولها وأنقذها، وردة فعل المدرب الأرجنتيني بالمناسبة نيستور لورينزو عاش 15 سنة مساعدا لطبعا بيكرمان قبل أن يكون الرجل الأول الآن المدافع السابق لطبعا الرجل الذي يقولون أنه عاشق للتوازن، حديث عن مدرب منتخب طبعا منتخب كولومبيا الأرجنتيني نيستور لورينزو، بينما لدينا هذا الرجل السيد مورات ياكين يقول نحن أفراد متماسكون. طبعا بعد التأهل أيضا قال نحن نشبه الفولاذ السويسري بالمناسبة، حيث الفولاذ السويسري قوي متماسك ويصعب كسر، هكذا كان يقول عن طبعا بعد التأهل منتخب سويسرا للمونديال، وسويسرا طبعا من الدول التي استضافت كأس العالم كما نتذكر جميعا في مونديال 1954 كان المونديال الذي فازت به طبعا ألمانيا بعد معجزة بيرن كما تذكرون، لأنه كانت متقدمة المجر على ألمانيا، ولكن ألمانيا التي عرفت تاريخيا طبعا بعد ذلك بأنه أكثر منتخب يعود من الخسائر إلى الفوز فعلت ذلك، خاصة عندما خسرت في مباراتها أمام منتخب المجر طبعا بثمانية أهداف لثلاثة، لكنها بعد ذلك عادت من بعيد وفازت باللقب في مونديال سويسرا عام 54. الأطفال الصغار حالة من الفرح عندما يتعلق الأمر بالمونديال. المباراة ستستأنف الآن في الشوط الأول فقط، ولا زالت الأمور عند تعادل بدون أهداف بالمناسبة بين لوس كافتيروس، وهذا بالمناسبة هو لقب المنتخب الكولومبي وتعني أبناء القهوة، منتخب كولومبيا يعرف بلوس كافتيروس وتعني أبناء القهوة، ويلقبون كذلك براقصو الأنديز أو سحرة الأنديز، والأنديز طبعا واحدة من أعلى الجبال، أطول سلسلة جبال ربما في التاريخ طبعا هي في أمريكا الجنوبية، تمتد أكثر من حدود لأكثر من دولة منها كولومبيا. مباراة مستمرة حتى هذه اللحظة عند تعادل بدون أهداف، كرة تعاد لحارس مرمى الحارس غريغور كوبل لأكانجي، لاحظ بأن الضغط متقدم من جانب لاعبي منتخب كولومبيا، والكرة في هذا المكان لدينيس زكريا يلعب في مكان غير مكانه بالمناسبة، تعودنا لعب وسط ارتكاز، ولكن حاجة المنتخب

0: السويسري اللي طبعا حضوره في هذا المكان ما في حلو. كرة تعادي حارس مرمى كوبل. حتى لم نشاهد الساعات السويسرية تعمل بجودتها طبعا عن طريق تشاكا. إذا كان هناك من خطورة وتميز سيكون تشاكا وراءها طبعا اللاعب الذي طبعا تابعنا لسنوات ولا زال متألقا ولا زال أيضا الشمعة التي تضيء طريق منتخب سويسرا. كرة تعاد الآن من جانب فرويلر لتشاكا للخلف. يبحثون عن حل، يبحثون عن منفذ، يبحثون عن وصول. كرة في المكان السليم لدينيس زكريا. هذا زكريا يتقدم الآن، يأتي الله الله. الفكرة حلوة، التنفيذ جميل، فقط الزميل فرويلر، أعتقد أنه فرويلر في الكرة الماضية لم يسيطر على كرته وبالتالي كانت خطيرة. وقد بدأت الآن سويسرا، بدأت عن طريق تشاكا. تشاكا في الجهة اليسرى لرودريغيز، تعاد للخلف، محاولة من جانب تشاكا. البداية كانت جيدة لمنتخب كولومبيا، أضاع فرصة. والآن في الدقائق الماضية منذ العودة من الاستراحة نشاهد منتخب سويسرا بصورة إيجابية. كرة تلعب الآن وتصل وتنقل وتلعب وتبعد، تبعد الآن لأن تكون لخارج أرضية الملعب عن طريق هذا اللاعب، عن طريق اللاعب مونيوز، دانييل مونيوز يلعب في كريستال بالاس كما يعلم الجميع. كرة تعاد الخلف، محاولة قائمة في هذا المكان بعد ذلك عن طريق هذا اللاعب، اللاعب فرويلر. عندك فرويلر، عندك ياشاري، عندك ندوي، عندك تشاكا طبعا، عندك ريدر. هؤلاء طبعا يمثلون خط الوسط. ولدينا إمبولو، لاعب الذي ينتظرون منه أن يصنع فرحا لجماهير سويسرا. الأسبراني بالقميص رقم 7 بأهداف 26 بمباراة رقم 91 على المستوى الدولي. بينما لدينا كرة تعاد للخلف الآن. شوط المباراة الأول، دقيقة 30 تقترب. كرة باتجاه كانجي، تأتي المحاولة جميلة، هذه جميلة للأمام لمنتخب سويسرا. ولكن خطيرة خطيرة، فرصة في هذا المكان والكرة تلعب وتبعد من مخيكا. كادت سويسرا أن تسجل لولا فارغاس، لولا فارغاس إلى فرويلر. كرة عالية وللأمام وبالرأس في هذا المكان، لكن سهلة باتجاه فارغاس. كاميلو فارغاس ربما الأكبر في الملعب، 37 سنة، حارس مرمى هذه اللقطة. وهنا المحاولة وكانت عن طريق اللاعب ريدر، لكن في الأولى في الثانية، في الأولى بعدها الحارس، في الثانية بعدها المدافع. وقفت عشاق منتخب سويسرا في اللقطات الماضية، كان التهديد الأول لسويسرا في المباراة بعد تقريبا 30 دقيقة مرت وانقضت على زمن شوط المباراة الأول. مباراة بالمناسبة وكأنها ما بين جبال، لأن جبال الألب طبعا يعلم الكل بأن سويسرا طبعا تطل على جبال الألب، ويعلم الكل بأن أيضا جبال الأنديز تطل، كولومبيا واحدة من الدول التي تطل على سلسلة جبال الأنديز، وبالتالي هي مباراة الجبال هذا المساء. ويقولون أيضا لا يوجد جبل أعلى من الإرادة، لا يوجد جبل أعلى من الإرادة، هكذا في هذا المساء. محاولة مستمرة، شوط المباراة الأول، كرة لصالح كانجي مانويل، تلعب وتنقل أمام، ولكن بعد ذلك تعود لخاميز رودريغيز، يقوم بعمل كبير. ما في صافرة، الصافرة تحضر، لا الصافرة تحضر لخاميز رودريغيز الذي بالمناسبة مباراة رقم 13 في المونديال، عنده 6 أهداف في المونديال، 6 أهداف في المونديال، هذه مباراة رقم 13 في المونديال. ولدينا طبعا هنا سيندروس، هذا إذا ما كنت خلطان لاعب سويسرا السابق، وأيضا اللاعب أرسنال السابق. أسماء كثيرة طبعا تحضر على مستوى طبعا الشخصيات، اللعيبة القدامى. الكرة تلعب الآن في المكان السليم، تنقل خطيرة لسويسرا وحارس مرمى فارغاس. وسويسرا بدأت، سويسرا بدأت، الثاني عن طريق اندوي، الثاني عن طريق اندوي، هذه الثانية بعد غياب طويل. وصلوا عند دقيقة 30 والآن يصلون عند دقيقة 33، وبالتالي نعم أو 32، وصول مرتين في دقيقتين لمنتخب سويسرا في هذه المباراة حتى الآن. حارس مرمى كوبل لكن على ذكر حراس المرمى يعني شوبير مباراة خيالية هذا المصاب بالمناسبة مصطفى شوبير مع وبونو أيضا لا شك مع المغرب وحراس مرمى في هذه البطولة بالمناسبة وربما هي بطولة أيضا اكتشاف حراس المرمى بصورة راقية جميلة. هذه محاولة كرة في هذا المكان حارس مرمى بارك واي أيضا اللي يلعب في سان لورينزو خل أعتقد أنه ما راح يطول كثير مع سان لورينزو. هذه خطيرة في هذا المكون كانت ولا زالت للويس دياز عند الكرة الآن لا زال يتقدم يأتي بكرة الكرة تلعب وتعود وتصل بعد ذلك للمنتخب الكولومبي يعاودون الآن المحاولات هذه الكرة مرت من الكل وصلت لأن تكون لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. سويسرا بالمناسبة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية 8 مباريات فوز واحد هذه مشكلة فوز وحيد فقط لسويسرا أمام منتخبات أمريكا الجنوبية كانت على الإكوادور في 2014-2-1 هذا فوز الوحيد فقط سويسرا عندما تقابل منتخب من أمريكا الجنوبية فوز وتعادل وست هزائم لكن عندك كرة في هذا المكان طبعا التاريخ ما يلعب التاريخ فقط يردد ولكنه لا يلعب الكرة لصالح منتخب سويسرا في شوط المباراة الأول بدأت كولومبيا بشكل مرعب وبعد ذلك عادت الآن سويسرا لديها محاولات عن طريق رودريغيز تأتي الكرة لازالت المحاولة كرة باتجاه موخيكا بخير أيسر حاضر في الكرة الماضية استردت في دينيس وبالتالي تحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى طبعا أجيال لا شك في ذلك عندما يتعلق الأمر بهذا المنتخب بذاك المنتخب لكن بلا نتائج كبيرة بلا مراحل متقدمة في المونديال هذا ما يتمنون أن يغيروا هذا المساء أن يذهبوا إلى ربع النهائي وأن يذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك لما لا طالما أن الإرادة حاضرة وطالما أيضا أن مباريات كرة القدم لا فائز فيها قبل أن تبدأ المباريات هذه الكرة في هذا المكان لمنتخب كولومبيا التقدم جميل والكرة بعد ذلك تبعد في منتصف الطريق تصل إلى رودريغيز تنقل الله جميلة وللاعب سريع في المكان السريع الآن للاعب ندوي ولكن المدافع أيضا يحضر بثبات في الكرة الماضية الحديث هنا عن المدافع لوكومي وسانتيز ثنائي متفاهم لا شك في ذلك كرة تلعب في هذا المكان كذلك محاولة لمنتخب كولومبيا عن طريق لويس سواريز يأتي بكرة في وسط الملعب عن طريق ليرما بعد ذلك لبوخيكا على مستوى الاستحواذ أفضل منتخب كولومبيا في شوط المباراة الأول وهي مباراة ربما الفرصة الواحدة أو الهدف الوحيد في المباراة ما توقع أن نشهد أهدافا غزيرة كرة في هذا المكان محاولة قائمة وبعد ذلك الإبعاد وعندك راية وعندك تسلل عندك راية وعندك تسلل في الكرة الماضية ولدينا مونيوز طبعا دانيال مدافع كريستال بالاس في الكرة الماضية تقدم بهذه الصورة بعد ذلك لدينا طبعا شوف حتى الآن الأمور هادية بصورة كبيرة ولكن يقولون إن أحيانا يكون اليوم الهادي هو أكثر الأيام ضجيجا في كتابة التاريخ أحيانا يكون اليوم الهادي هو أحد أكثر الأيام ضجيجا في كتابة التاريخ فلنصنع التاريخ فلنكتب التاريخ هكذا يقولون هنا في كولومبيا وهكذا يقولون أيضا في سويسرا في هذا المساء عند تعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة كرة في وسط الملعب عن طريق بويرتا غوستافو للوكومي بويرتا بالمناسبة يقوم بعمل كبير في استرجاع الكرة بويرتا مع ليرما بينما الكرة في الجهة اليمنى عن طريق مونيوس هذه محاولة هذا ليرما هذه اللعبة الجميلة هذه محاولة أجمل هذا التقدم الآن وصلت لكن تبعد في الكرة الماضية لمنتخب سويسرا تعاد للخلف لصالح رودريغيز ريكاردو مباراة كما ذكرت رقم 17 في المونديال هذا رصيد ممتاز تلعب في المونديال 17 مباراة بالنسبة طبعا للاعب في سن 33 سنة يلعب مباراة رقم 143، الحديث عن الظهير الأيسر لمنتخب سويسرا ريكاردو رودريغيز، بينما لدينا كرة عن طريق هذا اللاعب أيضا في الكرة الماضية ريدار فابيان يلعب في ألمانيا في أوكسبورغ، بينما محاولة من جانب أيضا ياشاري. تأتي الكرة لصالح منتخب سويسرا، بدأ منتخب سويسرا أيضا يقاسم الأفضلية منتخب كولومبيا. نحن في الشوط الأول، نحن في الدقائق 8 الأخيرة، نحن أمام تعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة. كرة تلعب الآن وتصل وتنقل وفيها سرعة كبيرة، سرعة كبيرة، سرعة كبيرة للأمام، وطبعا طالت على لويس دياز. لويس دياز اللي عاش لحظات صعبة بعد اختطاف والده. طبعا لويس دياز وموراتا ياكين، 51 سنة، كان مدافع بالمناسبة مع منتخب سويسرا، 49 مباراة دولية، 4 أهداف لاعبا، يدرب سويسرا منذ 2021. بينما لدينا لوريس سيد لورينزو نيستور مدرب الأرجنتيني، بعض المدربين الأرجنتينيين غادروا المونديال وبعضهم لا زال حاضرا مثل سكالوني، طبعا الرجل الذي توج في قطر قبل 4 سنوات بطلا لكأس العالم، وخاض مباراة صعبة هذا المساء أمام الفراعنة، أمام المصريين، كان متأخرا بهدفين وأنهى المباراة فائزا بالثلاثة. كرة تلعب في هذا المكان، يأتي الإبعاد، لا زالت خطيرة بالإمكان أنه يسدد، لكنه يفضل التمرير، والكرة فيها تجديدة واصطدت في المدافع وكانت عن طريق لويس سواريز في الكرة الماضية. يا للخطورة، يا للخطورة عندما يفكرون في الوصول أكثر فأكثر للأمام. هذه انطلاقة في هذا المكان عن طريق مونيوز، تأتي الكرة عالية وبعد ذلك الكرة في هذا المكان، والكرة خطيرة، ولدينا ماذا؟ لدينا ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى، ما زالت ووصلت الآن لأن تكون إلى ضربة ركلية في الكرة الماضية. ضربة ركنية هذه هنا هنا هنا هنا هنا حاول، وطبعا بعد ذلك يحسب لدينيس زكريا الإبعاد، لكن كان يعد نفسه، كان يجهز نفسه، كان ينتظر لحظة مناسبة. هذه الكرة ربما الآن اللحظة المناسبة لمنتخب طبعا كولومبيا. سانشيز يتقدم، لوكوم يتقدم، كلاهما مدافع بقامة طويلة، كلاهما يجيد الكرات الرأسية، كانوا يبعدون الكرات الرأسية عن مرمى منتخب بلادهم، ولكنهم الآن يريدون أن يسجلوا بالرأس في هذه اللحظات لأن يهدوا منتخب بلادهم هدف المباراة الأول. وجود كرة للضربة ركنية طبعا شاهدناها، كولومبيا كان عندهم أسمراني باستينو إسبيريا جناح، الله لا يحطك في طريقه. طبعا شاهدناه كثير مع نيوكاسل، شاهدناه مع باربا قبل ذلك، باستينو أسبيريا ربما يكون حاضر هذا المساء. لا غير طبعا، كانت ضربة ركنية تحولت إلى أن تكون إلى ضربة مرمى، والشوط الأول في الدقائق 5 الأخيرة التعادل السلبي بدون أهداف حتى هذه اللحظة في المباراة، بدون أهداف حتى الآن. محاولة لسانشيز، شوف هنا طبعا 0-0 دقيقة 40، 5 دقائق أخيرة، الجماهير في المدرجات تنتظر الأفضل، الجماهير خلف الشاشات يريدون الأهداف، الأهداف هي متعة كرة القدم. هذه محاولة كرة في هذا المكان، الآن تعود لصالح مبولو، يعيد الكرة للخلف، الآن وصلت إلى قائدهم تشاكا الذي يأتي بتمريرة بعد ذلك لزميلة ياشاري، وياشاري هنا لو استقبلها، من لم يستقبلها طبعا تشاكا. شوف تشاكا يعمل كل شيء، يقوم بكل شيء، يصنع الهجمات، يتقدم للأمام، ينتظر التمريرات من الزملاء، يريد أن يسجل لهم، يريد أن يصنع لهم، وبالتالي في مباراة رقم 151 بالتمام والكمال هذا اللاعب الكبير تشاكا. طبعا أكثر من لاعب بالمناسبة في تاريخ بلاده، لكن أكثر من سجل هو إلكسندر فري الذي سجل 42 هدفا في المقابل خافير خاميز رودريغيز. طبعا في مباراة رقم 131 يحضر في الملعب هو أكثر من لاعب، بينما رادوميل فالكاو طبعا المهاجم الخطير شاهدناه مع أتلتيكو مدريد في سنوات وسنوات، طبعا فالكاو هو أفضل هداف لكولومبيا عبر كل التاريخ ب 36 هدف حتى طبعا ما قبل انطلاقة هذا
1: المونديال.
0: الدقائق الثلاث الأخيرة على انطلاقة على نهاية شوط المباراة الأول، تكافؤ كبير مع أفضلية ربما نسبية لمنتخب كولومبيا حتى الآن في وسط الملعب عن طريق هذا اللاعب اللي هو أبويرتا، يأتي بكرة لمخيكا، مخيكا لأبويرتا، يتقدم أبويرتا، غوستافو لاعب راسينغ سانتاندير في الليغا الإسبانية كما يعلم الجميع، هذا لوكومي أو هذا سانشيز عن طريق اللاعب مونيوز، دانيال أمونيوز في وسط الملعب عن طريق ليرما، جيفرسون أيضا في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس، محاولة لصالح لوكومي، يأتي بكرة عالية في هذا المكان، وبعد ذلك المحاولة من دياز، الصراع البدني هو الطاغي، هو الطاغي، الصراع البدني هو الطاغي، كرة تلعب للأمام، العرضية تحضر والكرة الخطيرة، ولدينا ضربة ركنية في اللقطة الماضية، ضربة ركنية، ضربة ركنية، هذه لعبة كولومبيا، هذا التقدم لكولومبيا، هذه البينية لكولومبيا، هذه العرضية لكولومبيا، هنا المدافع قال كلمته وأبعد، خطورة كانت حاضرة بعد تمريرة من جانب مونيوز في الكرة الماضية، لكن المدافع أو لاعب الوسط فرويلر، فرويلر أحولها إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية. عندك دياز طبعا وعندك لوكومي وكلاهما يتقدم والكرة عالية الآن والإبعاد، أخطر كولومبيا، أكثر وصولا كولومبيا، لكن حتى الآن الأمور لا زالت عند تعادل بدون أهداف، كرة لصالح المنتخب السويسري، منظم منتخب السويسري، الكرة فيها خطأ، لابد أن تكون سويسرا منظمة كنظام ساعاتهم، دائما أدق الساعات السويسري، يضربون المثل في الساعات السويسرية على مستوى طبعا لدينا هذا النجم طبعا أندوي لاعب نوتنغهام فورست، بينما مخيكا مدافع مايوركا الإسباني عند شوط المباراة الأول عند 44 دقيقة بالتمام والكمال وعند تعادل سلبي بدون أهداف حتى الآن في هذا المونديال في المباراة الأخيرة في دور ال 16 عندما يتعلق الأمر بطبعا من يقابل الأرجنتين، من يقابل الأرجنتين، وجهات عنيفة جدا بالمناسبة قادمة في دور دور ربع النهائي، يعني النرويج وإنجلترا، النرويج وإنجلترا، ما في حد يعرف الإنجليز أكثر من هالاند، يلعب في الدوري الإنجليزي، عندك مواجهة فرنسا والمغرب أيضا، يا لها من مواجهة منتظرة بين وسيف العالم وبين رابع العالم في مونديال الدوحة، والأرجنتين تنتظر الفائز من هذه المباراة، نحن أمام مباريات لا شك منتظرة كبيرة إن شاء الله تعالى في الدور ربع النهائي، أربع مباريات منتظرة، مبارتين بعد ذلك من يتقدم للدور نصف النهائي، وبعد ذلك الخاسران في الدور نصف النهائي يتقابلان في مباراة التربية في مباراة المركز الثالث والرابع، والفائزان من نصف النهائي ينتقلان مباشرة لأن يلعبا في نيويورك في المباراة النهائية في موعد كبير منتظر بحول الله تعالى. هذه كرة تعادل خلف الآن عند المدافع سانشيز، يبدو لي بأن شوط المباراة الأول الذي قدر فيه أو قدر فيه حكم مباراة سلفادوري إيفان بارتون، بالمناسبة أدار مباراة لسويسرا في مونديال الدوحة وكانت أمام البرازيل مباراة الخسارة 0-1، والحكم الذي يدير هذه المباراة إذا خسروا 0-1 وطلعوا من المونديال ممكن، خطأ لأندوي، خطأ لسويسرا، الدقيقة الأولى من أصل 3 دقائق، حكم المباراة الذي يحتسب الخطأ في الكرة الماضية، أن تكون حكم في سن 35 سنة تدير طبعا وتحكم في مونديالين متتاليين، فلا شك هذا إنجاز، ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب سويسرا المصنف العالمية 19 مع تشاكا، ليس سهلا أن تلعب 151 مباراة دولية بقميص بلادك، والحديث هنا عن تشاكا بينما الكرة تلعب الآن وتعود إلى تشاكا، الجرانيت تشاكا، هل هناك خطأ؟ لا وجود لخطأ، طالت الكرة ووصلت عن طريق هذا اللاعب اللي هو أرياس يلعب في بالميراس، حلو أرياس يلعب في بالميراس نفس الوزن، بينما رودريغيز طبعا اللي بالمناسبة ما عنده نادي اللي يبغي لاعب ظهير أيسر جيد، نعم متقدم العمر 33 سنة لكن بدون نادي، يعني الآن هو بدون نادي. الحديث عن ريكاردو رودريغيز ظهير أيسر منتخب سويسرا في مباراة الآن تصل إلى الدقيقة الثانية من طبعا الوقت المحتسب بدل الضايع على زمن شوط المباراة الأول. لا أهداف في مباراة سويسرا وكولومبيا. التغطية من لوكومي هنا مع فرويلر خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. كولومبيا 2014 مونديالها الأفضل 3-0 على اليونان، 2-1 على كورديفوار، 4-1 على اليابان، 2-0 على الأورغواي، وودعت فقط أمام البرازيل في ربع النهائي بهدف لهدفين. كان ولا زال المونديال الأفضل لمنتخب كولومبيا في تاريخ مشاركاته في المونديال. إصابة لمخيكا، إصابة لمخيكا، والدقائق الثلاثة تقترب الآن من الوصول لخط النهاية. نحن في فانكوفر، نحن في المباراة التاسعة في هذا الملعب، نحن في المباراة الأخيرة في هذا الملعب. بالمناسبة كل المنتخبات المستضيفة للحدث ودعت. المكسيك ودعت بعد ملحمة أمام إنجلترا، والكنديون ودعوا كذلك أيضا، وودعت طبعا أمريكا أمام منتخب بلجيكا بأربعة أهداف لهدف واحد. كرة تعاد لحارس المرمى، دقائق الثلاث انتهت. صافرة حكم من المباراة السلفادوري إيفان بارتون حضرت في هذا التوقيت. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: Yes,

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: منتخبي كولومبيا سويسرا في المباراة الأخيرة في دور 16، أذكر فقط بأن
0: الأرجنتين ينتظرون
1: الفائز من هذه المباراة التي فيها مع بداية الشوط الثاني المنتخب السويسري يأتي الآن بإخراج يشاري نعم ودخول هذا اللاعب الآن لأرضية الملعب في مباراة هذا المساء، لاعب سويسري بالقميص رقم 15 في هذا التوقيت. والحديث عن سو جبريل سو لاعب إشبيلية الإسباني. بالتالي تبديل أول في المباراة لمنتخب سويسرا، لا تبديلات في كولومبيا. فارغاس، مونيو، سانشيز، لوكومي، موخيكا، بويرتا، ليرما، أرياس، رودريغيز، سواريز، وأخيرا وليس آخرا لويس دياز. هذه التشكيلة التي بدأت المباراة مع المدرب الأرجنتيني نيستور لوريزو وتستمر كذلك في أحداث هذه المباراة بالنسبة لمنتخب السويسري. الآن طبعا شوط ثاني في غاية الأهمية، إن لم يسجل هذا المنتخب أو ذاك المنتخب فعلينا أن نذهب بعد ذلك إلى الأوقات الإضافية، وهي الشر التي أو الذي لا بد منه، هو الشر الذي لا يتمناه أحد الفريقين، لأن أن تلعب مباراتك في ربع النهائي وأنت قادم من مباراة مجهدة طويلة، فهذا سيلقي بظلال ربما في مباراة الأرجنتين بالنسبة للمنتخب الفائز في هذه المباراة. أفضل ما فعلته سويسرا كما ذكرت المركز ربع النهائي في 34-38 و54 فقط، هذا أفضل ما فعلته، هذه انطلاقة في هذا المكان. كرة تلعب الآن وتنقل، وبعد ذلك لدينا كرة صافرة لخطأ لصالح بويرتا على نوي. شاهدنا العمل البدني أكبر في هذه المباراة، يعني على مستوى الأمور الفنية طبعا غابت الأمور الفنية بصورة كبيرة، الناحية الجمالية لم تحضر في المباراة لأن العمل البدني كان طاغيا طبعا في التحامات لاعبي المنتخبين، ولذلك بانتظار ربما شوط ثاني أفضل أجمل. هذه محاولة، كرة تلعب للأمام، شوف تشكيلة منتخب كولومبيا بفارغاس بموخيكا بلوكومي بسانشيز كذلك أيضا أمونيوس، وبعد ذلك بقية اللاعبين. لدينا محاولة، سويسرا تبدأ الشوط الثاني من هذه المباراة، أجرى التبديل طبعا من أجل أن تكون لديها الأفضلية. كرة من جانب رودريغيز وصلت هنا لهذا اللاعب ندوي، ندوي مرور، عرضية خطيرة، فرصة، فرصة للبديل لسو جبريل سو في الكرة الماضية، كاد في لمسة الأولى أن يزور الشباك، المرور جميل بالمناسبة من ندوي، بعد ذلك العرضية مرت من الكل وصلت في مكان سليم، لكن بتمر المحاولة، شوف وضعية جسمه ما كانت إيجابية. الحديث عن البديل سو، وهنا موراتا ياكين طبعا المدرب السويسري طبعا من أصول تركية كما يعلم الجميع. محاولة عالية، إبعاد من جانب سانشيز. دائما كرة القدم في أمريكا الجنوبية حيث طبعا المهارة لا شك في ذلك تكتسب في شوارع أمريكا الجنوبية. تعلم الطفل المشي مرتين، يقولون ذلك دائما، مرة على قدميه ومرة وهو يركض خلف كرة مطاردا حلم. ما في طفل في أمريكا الجنوبية إلا ويبدأ بهذا المشوار، بهذا الطريق، بهذا الأسلوب. هذه كرة في هذا المكان، سويسرا تبدأ جيدا في الشوط الثاني من المباراة، فهل يكافئها الشوط الثاني؟ ياندوي الذي يأتي بعمل جميل في هذا المكان، وحكم المباراة أشار لاستمرارية الكرة الماضية. السويسريين طالبوا بضرب الجزاء، وحكم المباراة السلفادوري عندك في الصورة 35 سنة حازم هذا الرجل، يقولون عنه دائما أنه حازم. هذه اللقطة، وهنا طبعا في شد بالفانيل لكن ما تصل لضربة الجزاء، هي لو كل سقوط في منطقة الجزاء وصلت الأمور لاحتساب ضرب الجزاء، شاهدنا نتائج على طريقة كرة اليد. حكم مباراة، شوف قصير ولكن مكير، 35 سنة، ولكن أيضا قادر على أن يدير مباراة بجادة كبيرة في كأس العالم. طرد الميرون لعب بارغواي في مباراة أمام تركيا في هذا المونديال، حكم لسويسرا في المونديال الماضي في الدوحة، وكانت خسارة أمام البرازيل بهدف نظيف. هذه محاولة كرة في هذا المكان لصالح مخيكا. شوط ثاني مفترض نحن نشوف الأفضل الأجمل الأخطر، النشهد الأهداف الغائبة عن زمن شوط المباراة الأول. كرة في المكان السليم، تعود الآن للمنتخب السويسري عن طريق قائدة وصانع العابة تشاكا للخبير الآخر رودريغيز. هذه محاولة لكن بالخطأ، تعود الآن مرتدة لصالح منتخب كولومبيا. يحاولون الآن في مرتدة لأن المنتخب السويسري متقدم، والكرة بالفعل تصل للخطير لويس دياز. قد يأتي بالخطورة، قد يأتي بالخطورة. الكرة لعبت وأبعدت في اللقطة الماضية وتعود مرة أخرى لمخيكا. شوط ثاني يبدأ بإثارة كبيرة عند الدقائق الخمس الأولى. شاهدنا سويسرا تبدأ جيدا، والآن نشاهد كولومبيا لديها محاولات ومحاولات في الكرة الماضية لبويرتا. من سدد الكرة الخطيرة في الشوط الأول وأبعدها أكو، والكرة هنا مرت، هنا مرت، هنا ارتقاء من جانب هذا اللاعب اللي هو أرياس، جون أرياس، يلعب في الدوري البرازيلي مع بالميراس. ولدينا انذار على تشاكا، انذار على تشاكا لصالح مونيوز. طبعا هذه اللقطة هنا، وبعد ذلك طبعا هذه زين ما وصلت لي الكرت الأحمر في اللقطة الماضية، طبعا ما كان فيها القوة، كان فيها القوة. طبعا هنا يسقط أيضا ويتألم اللاعب مونيوز مع تشاكا. جرانيت تشاكا في هذه السن، في هذا المونديال الأخير بالنسبة له، يريد أن تكون رقصة الأخيرة تذكر للأبد. ولذلك سويسرا تتقدم الآن في محاولة قائمة للمنتخب الأحمر في هذا المكان. رودريغيز قد يأتي بالعرضية ولكنه فضل بعد ذلك التريث. كرة بالفعل تعود وتلعب وتصل وتنقل، ولدينا محاولة عن طريق اللاعب سو، اللاعب البديل. هنا محاولة من جانب أكانجي، بينما كرة تعادل الخلف. سويسرا في الشوط الثاني أفضل، ويبدو بأن صوت المدرب السويسري مورات ياكين كان صوتا طبعا قويا، وقد ألهب ذلك حماس لاعبي. خطأ على سانشيز أن تخطي في هذا المكان، ومع ريدر والضربة الحرة المباشرة. ودائما نقول أن المباريات الكبرى تلعب على تفاصيل صغيرة، والتفاصيل الصغيرة واحدة منها ضربة حرة مباشرة في مكان خطير، ضربة حرة مباشرة في مكان خطير. أبناء القهوة، راقصو الأنديز، سحرة الأنديز، كل المسميات كلها تذهب لكولومبيا، كلها طبعا لمنتخب قادم من أمريكا الجنوبية. يقابلون طبعا المنتخب السويسري الذي لديه الآن ضربة حرة مباشرة في هذا المكان. تلعب، الله الله، حلوة حلوة الكرة الماضية من ريدر، فابيان ريدر. الله الله الله الله على التنفيذ، التنفيذ جميل جميل جميل. نعم، لكنها بتصطد في الشباك الخارجية، وربما هي انذار، ربما هي انذار شديد اللهجة لمنتخب سويسرا في الكرة الماضية. 8 دقائق على زمن شوط المباراة الثاني، نشاهد سويسرا بوضعية أفضل، ونشاهد حكم المباراة السلفادوري إيفان بارتو يأمر هنا باستئناف اللعب. كرة تلعب للأمام بالفعل، محاولة عالية قائمة، بعد ذلك يأتي الإبعاد. كرة في هذا المكان مرة أخرى، لدينا كرة في وسط الملعب، تريد كولومبيا أن لا تترك الملعب لسويسرا في الشوط الثاني من هذه المباراة. لدينا محاولة من جانب مونوز، تأتي الكرة بعد ذلك لبويرتا، تعاد في وسط الملعب عن طريق ليرما. رمي تماس في الكرة الماضية، هذا ليرما، هذا اللاعب الممتاز جيفرسون يلعب في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس، كما ذكرت كثير أو كثيرة هي الأسماء التي تلعب من المنتخبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. لدينا طبعا إمبولو كان واضحا في الكرة الماضية، كرة تلعبه أيضا ويأتي الإبعاد والكرة تعود فنان خميس رودريغيز يفقد كرته في هذا المكان، وبعد ذلك تعود وتسترجع لمنتخب سويسرا الذي تغير حاله في الشوط الثاني من هذه المباراة. محاولة قائمة عن طريق اللاعب طبعا ريكاردو رودريغيز، أكانجي، عندك تشاكا، عندك فرويلر، لدينا في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب زكريا دينيس، محاولة في هذا المكان لصالح المنتخب السويسري. أفضل حالا في الشوط الثاني، في الشوط الأول كنا نتكلم عن ونتحدث عن أفضلية نسبية لكولومبيا، الشوط الثاني نتحدث الآن على الأقل الآن عن أفضلية نسبية لسويسرا، لكن مباراة بلا فرص كبيرة تذكر في أحداث هذه المباراة. عند حارس المرمى يأتي بكرة عالية، إبعاد هنا من جانب ريكاردو رودريغيز، وبعد ذلك يسترجعها المنتخب الكولومبي. دائما اللاعب الكولومبي، اللاعب الأمريكي الجنوبي، المهارة قبل كل شيء، لكن في المنتخبات الأوروبية طبعا البنية الجسمانية، الحديث عن اللياقة البدنية، الحديث عن الاحتكاكات، الصراعات الثنائية، هذا ما ربما يعطي طبعا مع بعض الأسماء التي تعطيك الفارق على مستوى المواهب، كما هو الحال في فرنسا طبعا مع كثير من اللاعبين آخر من بابي مثلا. رمي التماس في الكرة الماضية وتحت أنظار إنفانتينو، طبعا انتقد كثير لأنه رضخ طبعا إلغاء الكرت الأحمر عن مهاجم المنتخب الأمريكي بالاغون، طبعا بضغط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي طبعا كثير من الانتقادات على الاتحاد الدولي، على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، محاولة قائمة خارج أرضية الملعب، هل هناك توجيه مثلا من جانب الفيفا؟ بعض المنتخبات لا تمس، بعض المنتخبات لا أحد يقترب منها، هذا أيضا سؤال طرح في هذا المونديال. خارج أرضية الملعب الكرة الماضية، وسانشيز أبعدها، لا زالت المباراة تبحث عن هدفها الأول، ولكن الهدف الأكبر هو المرور، هو مقابلة الأرجنتين في موقع ربما تجمع منتخبين من أمريكا الجنوبية، وربما تعيد لنا المواجهة التي جمعت الأرجنتين وسويسرا وكانت الوحيدة قبل ذلك في مونديال إنجلترا 66 يوم أن فازت الأرجنتين كما ذكرت بهدفين نظيفين. محاولة لمنتخب كولومبيا، تحاول الآن، كرة تعاد للخلف، لدينا كرة أيضا من جانب لوكومي، حارس المرمى فارغاس كاميلو يلعب في نادي أتلس في المكسيك، مباراة 48 على المستوى الدولي، كرة لصالح ليرما، بعد ذلك الاستقبال المعتاد من جانب هذا اللاعب بويرتا، تأتي الكرة لخميس رودريغيز يرسلها للأمام، متابعة دفاعية من جانب، هذه خطيرة في هذا المكان، يأتي الإبعاد بعد ذلك ويأتي الانقاذ من جانب أيضا ريكاردو، يا له من مرور ويا له من تقدم، والكرة لصالح منتخب سويسرا، أفضل أخطر، لكن الإبعاد أيضا في الكرة الماضية، ولا زالت الكرة للمنتخب السويسري، يتحكمون بالكرة بصورة ممتازة حتى الآن. كرة تنقل من جانب باتشاكا، وصلت إلى دينيس زكريا أمام مخيكا، ما عنده حلول، ولذلك يعيد الكرة في لتشاكا مرة أخرى، تنقلات هذه خطيرة بالفعل تلعب، ولكن تبعد من جانب مخيكا، ووصلت الآن إلى دياز، ودياز هنا يعرقل، وأعتقد أن الإنذار سيخرج، نعم الإنذار خرج الآن على لاعب منتخب سويسرا في الكرة الماضية، خطأ إنذار على دينيس زكريا. شوف بعض اللاعبين لا تجدي أمامهم حلول إلا أن ترتكب خطأ أمامه، حتى لو استدعى ذلك أن تحصل على إنذار، لكن لا يشكل خطورة مثلا. وهنا غضب كبير من جانب بوراتي أكين، بينما لدينا دينيس زكريا يوظف في هذا المكان في مباراة في المونديال عند الدقيقة 59، ربع ساعة تقترب من زمن شوط المباراة الثاني، ولا زالت الأمور بالمناسبة حتى الآن عند تعادل بدأت عليه المباراة. على ذكر التعادلات السلبية بالمناسبة لسويسرا، نقول التعادل حتى الآن هو الثاني في تاريخ كولومبيا بعد التعادل كان في هذا المونديال أمام البرتغال، وقبل ذلك كله ما كانت كولومبيا عندها أي تعادل سلبي في تاريخها. لكن على مستوى منتخب بالمناسبة سويسرا حتى الآن، طبعا سويسرا هذا التعادل الرابع بدون أهداف، هذا انطلاق الكرة تلعب في هذا المكان، يأتي الإبعاد، لازالت خطيرة للتسديدة تحضر، والحارس المرمى كذلك يحضر في الكرة الماضية بلا خطورة كبيرة. نعم، محاولة جيدة من جانب لويس دياز في اللقطة الماضية، لكن حارس مرمى متمكن، حارس مرمى كبير، حارس مرمى يحضر في اللقطة الماضية. هذا أيضا سواريز، سواريز طبعا يذكرنا بنجم الأوروغواي سواريز صديقي ميسي، عاش سنوات في برشلونة ولعب معه في فترة أيضا في إنتر ميامي، جاب إلى إنتر ميامي صديق طبعا، ما ينسى أصدقاء، جاب جوردي ألبا لإنتر ميامي، جاب أيضا وأحضر بوسكيتس إلى إنتر ميامي، وأحضر كذلك لويس سواريز إلى إنتر ميامي. لاحظ هذا هو سواريز، كرة تلعب للأمام، في إنذار أيضا على لويس سواريز، مباراة شوط ثاني فيها سرعة، فيها سرعة، فيها تسديدة كانت أبعدت، وسويسرا في الشوط الثاني بصورة مختلفة لا شك في ذلك. محاولة قائمة الآن وصافرة، صافرة في اللقطة الماضية، نعم صافرة في اللقطة الماضية. شوفوا هنا الخطأ احتسب، والخطأ على أكانجي، والمباراة حتى الآن هذه كرة في هذا المكان لصالح منتخب كولومبيا. الشوط الثاني من المباراة تشعر بأن الرغبة كبيرة في عدم الوصول للأوقات الإضافية، هذا سيجهدهم، هذا سيتعبهم، هذا سيضعهم أمام مسؤولية كبيرة أمام الأرجنتين اللي ما خاضت أوقات إضافية أمام مصر طبعا، ووصلت بعد معاناة كبيرة خارج أرضية الملعب. سويسرا بالمناسبة عندها مباراة لا تنسى، هذه محاولة كرة في هذا المكان، اي والله سويسرا عندها مباراة لا تنسى، تصور انت تفوز تسجل 5 أهداف وتخسر، تسجل 5 أهداف وتخسر، لكن جمع مجانين هنا جمهور منتخب كولومبيا يقومون يفعلون ويفرحون ويعيشون أجواء من المرح عندما يتعلق الأمر بالمونديال، يرون منتخب بلادهم ليس ببعيد من الوصول لربع النهائي. كرة تلعب في هذا المكان، وصلت الآن لأكانجي حارس المرمى في الكرة الماضية، كوبل إبعاد الكرة الماضية، محاولة مستمرة، شوط ثاني من المباراة، في كثير كثير من العمل بالمناسبة، ولدينا صافرة في الكرة الماضية. هنا سويسرا قدمت مباراة لا تنسى، سجلوا 5 أهداف، خسروا بالـ7 أمام النمسا في مونديالهم عندما استضافوا المونديال في عام 54 في بلادهم سويسرا، أنك تسجل 5 أهداف وتخسر بعد ذلك المباراة لأنهم خسروا أمام النمسا الجارة بـ7 أهداف لـ5 في واحدة من أكثر المباريات أهدافا في تاريخ مباريات كأس العالم. لصالح منتخب سويسرا

0: خطأ، لكن كان في ضغط والضغط أيضا أحضر الكرة لصالح كولومبيا وكادوا أن يسجلوا الهدف الأول في المباراة. لا زالت سلبية بدون أهداف، كرة تبعد تلعب من جانب تشاكا، مميز لا شك في المباراة تشاكا عن طريق ريكاردو رودريغيز، كرة للأمام عند المدافع أيضا لوكومي، هذا سانشيز، كرة لصالح المنتخب الكولومبي، أن تستمر الأمور كذلك فهذا سيذهب بنا إلى الأوقات الإضافية وتكون بالتالي أيضا مباراة أخرى في هذا المونديال تصل إلى الأوقات الإضافية. لكن لدينا محاولة كرة في هذا المكان لصالح مونوس، بعد ذلك ليرما عن طريق مخيكا، ومن مخيكا إلى لويس دياز، ما شفنا بشكل كبير بالمناسبة في هذا المونديال حتى الآن مخيكا، واصطدت في مدافع منتخب سويسرا ووصلت الآن إلى خارج أرضية الملعب. شوف في هذا اليوم 7-7 تاريخ 7-7 لا تقاد منتخب بلاد الفوز على البرازيل في مونديال 74، وفي هذا اليوم 7-7 كذلك سكيلاتشي سجل، طبعا الراحل سكيلاتشي سجل هدفا لبلاده في مرمى منتخب انجلترا، وأحرزت إيطاليا المركز الثالث في مونديال إيطاليا عن 90. وجود إصابة في هذا التوقيت، وجود إصابة، نعم مباراة يبدو لي بأنها هي ستذهب أطول من المعتاد، أطول من المعتاد، أبعد مما كنا نتوقع عند تعادل سلبي بدون أهداف. النتيجة التي تحضر للمرة الرابعة لسويسرا، هذه اللقطة هنا الخطأ على سواريز، الخطأ للفيدي نيكو، وبالتالي كلاهما يلعب في الدوري الألماني، هذا معا كبير بايرن ميونخ. بينما لدينا التبديلات الآن، تحضر التبديلات في هذا التوقيت، خروج خاميز رودريغيز الكبير في هذا التوقيت، ودخول هذا اللاعب صاحب القميص رقم 20 إنه كوينتيرو الذي يلعب في كبير القوم في الأرجنتين ريفر بليت، يخرج كذلك أيضا أرياس جون ويدخل مكانه في هذا التوقيت هذا اللاعب كامباز، خامينتون كامباز لاعب روزاريو سنترال الأرجنتيني، وبالتالي كوينتيرو يدخل إلى أرضية الملعب وكامباز يدخل إلى أرضية الملعب، والتبديلات طبعا من أجل إعطاء الإضافة في هذه المباراة التي حتى هذه اللحظة لا زالت عند تعادل سلبي بدون أهداف. إذن بالتالي كوينتيرو يدخل أرضية الملعب، لاعب كبير في العمر 33 سنة ولكن بخبرة ممتازة، مباراة 11 بالمناسبة في المونديال، الحديث عن اللاعب البديل الآن كوينتيرو في هذا التوقيت من عمر وزمن هذه المباراة، خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. في اللقطة الماضية لدينا هذا اللاعب أول من دخل بديلا في هذه المباراة سو، كرة في هذا المكان، محاولة لصالح سويسرا، اللي يسوي الجمهور في المدرجات أفضل مما يصير حتى الآن، أم أفضل مما يحدث في أرضية الملعب، عاملين طبعا الجمهور الكولومبي تحديدا هو اللي محلي المباراة في المدرجات، لكن مباراة بحاجة إلى هدف حتى تحلى أكثر وأكثر عندما يتعلق الأمر بالنتيجة حتى هذه اللحظة. كنتيرو هو البديل، كنتيرو أول بدلاء كنتيرو، وبعد ذلك دخل طبعا اللاعب الآخر، نعم الحديث عن كامباز، و كلاهما يلعب في الأرجنتين، واحد في ريفر بليت والثاني في روزاريو سنترال. إصابة في هذا التوقيت من عمر المباراة، لازالت تبحث عن الهدف الأول، لازلنا نبحث عن الهدف الأول، قليلة هي المباريات التي انتهت بتعادل بدون أهداف في هذا المونديال، قليلة هي المباريات اللي كانت سلبية، وهذه العبارة دائما أكررها أن مباراة 0-0 ليست سلبية، ولكنها كما يرى لويس سيزار مينوتي كبير المدربين في تاريخ الأرجنتين أنها هي مباراة مليئة بالأسرار في طبعا فترة التوقف في هذا التوقيت.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: عودة في هذا التوقيت الآن لهذه المباراة التي لا زالت مستمرة ولا زالت أيضا بتعادل في مباراة هذا المساء، المباراة الأخيرة كما ذكر في الجولة رقم أو في دور 16، ونتيجة التعادل الذي حتى هذه اللحظة بالمناسبة يوم تقابلوا في مونديال أمريكا 94 مباراتهم كانت هي الأخيرة دوليا في طبعا حياة أندريس إسكوبار طبعا الذي كما يعلم الكل بعد ذلك طبعا بعد تلك المباراة مباشرة كانت آخر مباراة دولية يخوضها، وبعد ذلك طبعا تذكرون القصة عندما طبعا قتل في بلاده في بوغوتا العاصمة كولومبيا. المباراة في هذا التوقيت عندك تبديلات قادمة لمنتخب صاحب القميص رقم 13، يعطي التوجيهات لصاحب القميص رقم 2 مهايم ميرو مهايم في مباراة الدولية رقم 12. مهايم تبديل لصالح منتخب بلاده، خروج ريكاردو، خروج ريكاردو، خروج ريكاردو الخبير، دخول أيضا مهايم، تبديل في هذا التوقيت من أجل ربما الإضافة لأننا أمام 20 دقيقة متبقية. وهذا المدرب الأسطوري طبعا يورغن كلوب يقولون بأنه سيكون مدربا لألمانيا طبعا في قادم الأيام خلفا لناجلسمان، خروج آخر محزن للألمان في بطولات كأس العالم. طبعا لم نتعود ذلك، ألمانيا منذ أن فازت بكأس العالم في البرازيل في 2014، بعد ذلك 2018 ودعت من الدور الأول، 2022 ودعت من الدور الأول، وهنا ودعت من دور 32. هذه محاولة كرة تلعب الآن، تنقل الآن وتصل بعد ذلك أيضا إلى المتقدم أندوي يتقدم بصورة إيجابية، وبعد ذلك لدينا كرة إلى خطأ على مونوس، خطأ على مونوس، خطأ على مونوس، الخطأ يحضر في الكرة الماضية، خطأ على هذا اللاعب مونوس، والضربة الحرة المباشرة لصالح منتخب سويسرا عن طريق ريدر، فابيان ريدر طبعا بدأ المباراة، لا زال مستمر في المباراة، يتقدم سو شاكة كبير السويسريين، يعطي التعليمات لأكانجي المدافع العملاق، ضربة حرة مباشرة، هذه بحاجة إلى رأس، هذه بحاجة إلى رأس في الكرة الماضية، الرأس حضرت ولكنها رأس المدافع الكل. سلامات سلامات سلامات سلامات، الكرة الماضية، الارتقاء بهذه الصورة والاستدام، وطبعا الإصابة الإصابة الإصابة، نعتقد اللاعب السويسري أكثر تأثرا بالإصابة، لأن شوف هنا هنا هنا هنا هنا هنا طبعا، والاستدام بهذه الصورة بين فارغاس ولاعب إمبولو. سلامات سلامات سلامات سلامات للاعب المنتخب الكولومبي في اللقطة الماضية طبعا، وحارس المرمى ايضا فارغاس كاميلو اكبر لاعب في المباراة كما ذكرت 37 سنة ايضا ساقط على ارضية الملعب في مباراة حتى الان طبعا فيها من الحسابات، فيها من التوتر، فيها من الخوف من الخسارة في هذه اللحظات. امبولو يتحدث طبعا مع حكم المباراة، جيد انه مشافة، جيد انه معافى، جيد انه هو سليما، لان اللقطة الماضية كانت توضح لنا بان الاصابة ربما كانت اكبر بكثير، ولكنه مشافة معافى. ايضا الامر ينطبق على فارغاس كاميلو، اعتذار جميل من جانب امبولو لحارس المرمى في مباراة حتى الآن الروح الرياضية فيها لا شك أنها جيدة، لكن على مستوى النتيجة، على مستوى الأهداف، الأهداف غائبة في مباراة هذا المساء لصالح المنتخب الكولومبي. كرة تلعب الأمام، 74 دقيقة مرت بالتمام والكمال بدون أهداف حتى الآن، محاولة جميلة من جانب لويس دياز، تعاد للخلف، موخيكا، لوكومي، سانشيز، كل هذه الأسماء لكولومبيا، والمحاولة لتلعب للأمام أيضا، تعاد لحارس المرمى، لدينا متابعة دفاعية في الكرة الماضية، لدينا خروج لحارس المرمى كوبل غريغور، ولكنها تعود لصالح المنتخب الكولومبي عن طريق بويرتا، بينما لدينا محاولة في هذا المكان عن طريق كوينترو. كوينترو بالقدم اليسرى يأتي بكرة جميل، الله الله، وحارس المرمى، حارس المرمى كوبل بالمرصاد، ولكن يبدو لي بأن هناك حالة تسلل. نعم، حالة تسلل في اللقطة الماضية لصالح المنتخب السويسري على منتخب كولومبيا. كرة لصالح المنتخب السويسري، فيها تقدم للأمام، فيها كرة تعاد للخلف، وبعد ذلك لدينا كرة ولدينا صافرة وخطأ يحتسب من جانب حكم المباراة السلفادوري إيفان بارتون. الخطأ في هذه اللعبة، بينما التدخل كان عن طريق اللاعب ليرما، جيفرسون ليرما، لاعب وسط، ارتكاز عندك في الصورة في مباراة تدخل الآن في الربع ساعة الأخيرة. من يسجل الآن يقترب، اللي يسجل الآن يقترب لا شك في ذلك، وبالتالي منتظر نشوف عمل أكبر. رمي التماس عن طريق البديل اللاعب موهايم، اللي عوض طبعا ريكاردو رودريغيز، كرة باتجاه امبومو او امبولو، تحولت الى موخيكا. المنتخب الكولومبي، الارجنتين تنتظر المحاولة الامام، الكرة لصالح منتخبي بالفعل كولومبيا، ولكن بعد ذلك يسترجعونها منتخب بالفعل سويسرا في مباراة تكافؤ كبير في هذه المباراة. الله على نقل الكرة، والكرة بعد ذلك حارس المرمى يخرج ويبعد اللعبة الماضية. لازالت الآن لصالح منتخب سويسرا في مباراة حتى هذه اللحظة تكافؤ كبير جدا، لكن سلبية المباراة في كثرة الأخطاء. كولومبيا بالمناسبة عندها مباراة لا تنسى أمام الاتحاد السوفيتي سابقا، طبعا 64 مليار 62. هذا الرجل عندك في الصورة يقول في المليار، تحدث طبعا في هذا المليار تحدث عن فضل والدته التي تخطت 80 سنة في مصالحها المستمر. يقول أن والدتي في سن 80 سنة لازالت تمدني بالكثير من النصائح اليومية. خطأ في الكرة الماضية، وخطأ لصالح أكانجي، هل من هدف؟ هذا المدافع اللي شاهدناه مع السيتي لسنوات مع بيب غوارديولا، والآن طبعا نشاهده مع كبير من كبار القوم في إيطاليا، نادي الإنتر بطل الدوري وبطل الكاس في الموسم الماضي. كرة تعاد الخلف، أقل من ربع ساعة بالمناسبة متبقية، 13 دقيقة متبقية من الوقت الأصلي لهذه المباراة. من أراد أن طبعا يتجنب الجهد والإجهاد والتعب فعليه أن يسجل الآن، ماذا وإلا فإن المباراة ستذهب إلى الأوقات الإضافية. هذه بعيدة كل البعد من جانب أكانجي، فكر في الزميل، بعيدة كل البعد في اللقطة الماضية من جانب مانويل أكانجي، بينما لدينا أمبولو، سلبية بدون أهداف. تعاد لحارس المرمى الآن اللي هو فارغاس، يأتي بكرة عالية، طبعا آخر الكي، آخر العلاج الكي، يعني الحديث عن آخر الأمور هي ركلات الترجيح، بدري الحديث عن ذلك، لكن ربما تذهب إلى هذا السيناريو. كرة جميلة من جانب تشاكا لمنتخب سويسرا، الشوط الثاني أفضل سويسرا من شوطهم الأول، خطيرة في هذا المكان، لازالت قائمة كذلك أيضا تلعب تلعب تلعب تلعب الآن، ولازالت لسويسرا الطرف اللي ربما يقترب الآن في هذا التوقيت. كرة كانت لسويسرا، عادت الآن ونقلت للأمام للمنطلق كامباس. في الكرة الماضية يسترجعونها منتخب سويسرا عن طريق اندوي، عن طريق تشاكا، جميلة من تشاكا، دائما في الجهة الأخرى في محاولات خطيرة لسويسرا، عالية وللأمام، ولكنها مرت من الكل وتحولت لأن تكون لضربة مرمى في الكرة الماضية. خارج أرضية الملعب. مباراة لا زالت تبحث عن الهدف الأول، من يهز الشباك؟ حتى الآن الأمور لا تبدو واضحة المعالم. هذه الكرة في هذا المكان، محاولة كانت عالية ولكن بعيدة كل البعد عن الرؤوس، سواء رؤوس المدافعين أو حتى مبولو اللي كان ينتظر الكرة الماضية. كرة تلعب من جانب ليرما في هذا المكان من جانب مونيوس. ليرما مونيوس خطأ، نعم حاضر في اللقطة الماضية لصالح منتخبي كولومبيا، والخطأ على مبولو. طبعا في حديث مع سانشيز، حديث لا يبدو وديا طبعا في اللقطة الماضية، لكن مباراة في الشوط الثاني الأمور تستمر كذلك، وحكم مباراة يستدعي الإثنان ويعتذر هذا لذلك. طبعا في آخر مباراة كما ذكرت في ملعب فانكوفر في مدينة فانكوفر، هذه المباراة التاسعة بالمناسبة، المباراة اللي تقام في أجواء ممتازة على مستوى الحرارة 19 درجة فقط درجة الحرارة ما بين المنتخبين، 13 عالميا كولومبيا و 19 عالميا منتخب سويسرا. حتى هذه اللحظة تعادل سلبي بلا أهداف. كرة تلعب عالية، خطأ خطأ في دفع واضح في اللقطة الماضية لصالح المنتخب السويسري، لصالح سويسرا، بلد يتحدث بأربع لغات بالمناسبة، يتحدثون الفرنسية الألمانية الإيطالية، ويتحدثون أيضا لغتهم الخاصة، في أربع لغات في بلد واحد في سويسرا طبعا. لكن محاولة من جانب أكانجي للخلف، 10 دقائق أخيرة من عمر هذه المباراة ما عنده حلول. أعاد الكرة لحارس المرمى، الحارس غريغور كوبل أكانجي، هل يأتي لزميل نعم الفيدي لحارس المرمى كوبل، وكوبل قد يأتي بكرة عالية، يفعل ذلك الآن في البحث عن هدف المباراة الأول. أنا قلت في الشوط الأول هذه مباراة الهدف الوحيد، ربما هذه مباراة الهدف الوحيد. والكرة من جانب دينيس زكريا للخلف، تصل لأكانجي. طبعا إذا وصلت الأمور إلى ركلات الترجيح فحراس المرمى دائما تتجه الأنظار لحراس المرمى، استعداداتهم وعطاءاتهم توقعاتهم دراستهم لكل لاعب يتقدم، وأصبح الآن الأمر كله أشبه بالعلم، ما عاد في مجال للتخمينات أو التوقعات، لا الأمور تدرس بصورة إيجابية. هذه محاولة كرة في هذا المكان، محاولة قائمة لصالح المنتخب عن طريق أندوي بالفعل في الكرة الماضية. سويسرا لديها محاولات أفضل في الشوط الثاني، لديها استحواذ أكثر في الشوط الثاني، ولكن حتى الآن لم تصل لأن طبعا تقترب أكثر فأكثر من الشباك. في تبديلات أيضا في جانب منتخب كولومبيا، عندك صاحب القميص رقم 19، من يكون هذا؟ كوشو هرنانديز يلعب في ريال بيتيس، خروج هذا اللاعب اللي هو ليرما جيبرسون ليرما، واللاعب الآخر أيضا خروج لويس سواريز، خروج ليرما، يكون أيضا صاحب القميص رقم 6 وهو ريوس، ريتشارد ريوس يلعب في بنفيكا البرتغالي بالمناسبة. ريوس وهرنانديز تبديلان في هذا التوقيت من أجل ربما دعم أكبر لمنتخب كولومبيا في مباراة هذا المساء. محاولة تلعب الآن وبعد ذلك تصل وتنقل وتلعب وتبعد وتعود في مكان لصالح منتخبي عن طريق اندوي، يكسب ضربة ركنية لصالح منتخب سويسرا. شوط ثاني فينا نقول بصوت عالي بأن سويسرا أفضل، وصولها أكثر على مرمى كولومبيا. الشوط الأول كان كولومبيا في نسبة كبيرة، لكن الشوط الثاني بهذه الصورة يتقدمون الأمام، يشعرون بأنهم قادرون ربما على حسم الأمور. الضربة ركنية، حالة ترقب كبيرة في المدرجات، حالة انتظار كبيرة في المدرجات. كرة من ضربة ركنية تلعب الآن وبالرأس في هذا المكان، لازالت الآن تلعب وتبعد مرة أخرى، فيها تقدم لجانب من جانب مخيكا، مخيكا يأتي بكرة تلعب عالية لصالح منتخبي بالفعل عن طريق كوينتيرو، وكرة هنا خروج حارس المرمى في الكرة الماضية وتصل بعد ذلك، لكن لدينا صافرة، لدينا تسلل، لدينا تسلل في هذه اللحظات الآن. وهذا كوينتيرو نعم اللاعب بين موخيكا في المرة الأولى, استقبال بعد ذلك من بديل خاميز رودريغيز. هذه اللقطة هل كان متسلل؟ فيها شك, والله فيها شك, فيها شك يعني في الوهلة الأولى في اللقطة لما وقفت الصورة أعتقد فيها شك إن هي فيها تسلل. حكم براد كان مفترض إنه يكمل اللعبة بعد ذلك طبعا, إذا سجل يعود الفار, إذا ما سجل تحتسب الفار تحتسب تسلل طبعا. لكن هذا ما حدث في اللقطة الماضية عن طريق مبولو لصالح أندوي, بعد ذلك تعود للخلف تصل إلى تشاكا. هذه محاولة من تشاكا في المكان السليم, لدينا هذا اللاعب أمو هايب يأتي بكرة فيها مرور, فيها تقدم, فيها أبعاد. بعد ذلك دقائق خمس أخيرة, دقائق خمس أخيرة, من يسجل الآن؟ لا شك أنه يسجل ما يشبه الهدف الذهبي, الهدف الذهبي انطلاقة لصالح منتخبي بالفعل منتخب كولومبيا في وسط الملعب. كوينتيرو يأتي بكرة جميلة في المكان السليم عن طريق مونوز وسط الملعب لريوس. كوينتيرو الذي يبدأ كل الهجمات بعد خروج خاميز رودريغيز, كرة تلعب الآن وتصل وتنقل وتصطد وتعود لصالح أيضا كوينتيرو, صار هو القائد يحمل الإشارة, يتقدم بالقدم اليسرى, يأتي بكرة, الكرة فيها مرور وفيها تقدم جميل وفيها نقلة للأمام, ولكن بعد ذلك مهايم أبعد الكرة الماضية فيها مرتدة لصالح منتخب سويسرا في هذا المكان. هنا محاولة وهنا سانشيز أيضا, وأعتقد لدينا خطأ, أعتقد لدينا خطأ إمبولو في اللقطة الماضية أمام سانشيز طبعا لعب مدافع جلطة سراي, بينما إمبولو طبعا الكل يعلم بأنه يلعب في رين الفرنسي مباراة رقم 91. هذا اللاعب هنا اصطدم طبعا بزميلة, أنا ما أعتقد فيها تعمد كذلك, ما أعتقد التعمد موجود في اللقطة الماضية, لكن يتألم سانشيز. وعندك تبديل آخر في جانب منتخب سويسرا, هذا اللاعب ويدمر, سيلفان ويدمر يلعب في ماينز في ألمانيا. ويدمر وصاحب القميص رقم 26 إيتن, سيدريك إيتن يلعب أيضا في ألمانيا في دوسلدورف. هل يكون مكان إمبولو؟ إمبولو شوية في بوغ مستوى الوجه الشيء بوغ على مستوى الوجه أتكلم عن إمبولو, إلى مخروج لدينيس زكريا وإيتن يدخل لأرضية الملعب. واحد من البدلاء إيتن, وهذا أيضا واحد من البدلاء. الحديث عن ويدمر, شاهدنا قبل ذلك مهايم, شاهدنا سو أول بدلاء في هذه المباراة لمنتخب سويسرا. وأربع دقائق أقل من ذلك, إمبولو يترك أرضية الملعب في هذا التوقيت, مباراة الأربع دقائق أقل من ذلك متبقية لطبعا معرفة من هو المنتخب العابر لطبعا مقابلة الأرجنتين في ربع النهائي. واحد من البدلاء فيدمر في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة, كرة للأمام, عرقلة موجودة, خطأ موجود, صافرة موجودة, و الخطأ على كانجي. تقترب أكثر فأكثر الأوقات الإضافية, وربما بعد ذلك تلوح لنا بالأفق طبعا ركلات الترجيح. بدري الحديث عن ركلات الترجيح, لكن المشاهد أيضا حط في الصورة سويسرا لعبت أوقات ترجيح ثلاث مرات سابقة, أمام ألمانيا 38, أمام أوكرانيا في 2006 تعادل 0-0, ثم خسرت بعد ذلك بالترجيح 0-3, يعني ما سجلت ولا ركلة ترجيحية. وآخر مبارياتها في الأوقات الإضافية كانت في أمام الأرجنتين, خسرت بهدف نظيف بعد أوقات إضافية كانت تلك, بينما كولومبيا لعبت مرتين أوقات إضافية طبعا 90 أمام الكاميرون, خسرت بهدف لهدفين. أمام إنجلترا أيضا في عام 2018 خسرت بعد 1-1. هذه محاولة كرة للأمام, مرت من الكل, مرت من الكل, مرت من الكل, المطالبة هنا بخطأ, مطالبة هنا طبعا بعدما سقط لاعب المنتخب الكولومبي في الكرة الماضية. الحديث عن كامباز لكن يا له من عمل من لويس دياز في الكرة الماضية. هنا طبعا كان يطالب بضرب جزاء, وبعد ذلك عندك اندومي طبعا اندوي لاعب نوتنغهام فورست في الكرة الماضية كان متابعا لهذا اللاعب كامباز, وبالتالي ضربة مرمى, كرة لحارس مرمى السويسري كوبل تقترب أكثر فأكثر. نحن في الدقيقة 89, مباراة أخرى في المونديال تذهب إلى الأوقات الإضافية. حكم المباراة يؤدي مباراة جيدة إيفان بارتون من السلفادور, عشاق المنتخب السويسري وعشاق المنتخب الكولومبي. شوف حالة من عدم الارتياح تسيطر على وجوه كل من يحضر في فانكوفر من المشجعين من الأنصار, لا تبدو صورة واضحة هنا أو هناك, لأن كلا المنتخبين حتى الآن لا يقدم نفسه بصورة إيجابية في هذه المباراة. هذا موراتي أكيد, هذا السويسري, بينما لدينا الأرجنتيني السيد نيستور لورينزو. ترقب كبير على مستوى الجهاز الفني, ترقب كبير على مستوى اللاعبين, ترقب كبير على مستوى الأنصار والمحبين. كرة للأمام أيضا, إبعاد من جانب اللاعب بالفعل في الكرة الماضية الكولومبي اللي هو ريوس. هذه خطيرة, هذه فرصة في هذا المكان, لكن أيضا إبعاد. منتخب سويسرا أفضل حالا, أفضل حالا في الشوط الثاني, في لاعب سويسري ساقط في منطقة جزاء منتخب كولومبيا ولكنه ينهض الآن. نعم سويسرا أفضل في الشوط الثاني. المحاولة السويسرية عن طريق أكانجي, بعد ذلك لصالح. عندك 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع, 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. من يسجل الآن لا شك أنه هو بنسبة كبيرة يكون هو الطرف القادم لمقابلة الأرجنتين. كانت لكولومبيا, صارت لمنتخب سويسرا. هذا التكافؤ كان منتظرا بالمناسبة قبل أن تبدأ المباراة, ما كانت في أفضلية كبيرة لمنتخب على حساب منتخب آخر. ربما يعني البعض قال بأن المهارات هذه في هذا المكان, والكرة الخطيرة في هذا التوقيت في الوقت المحتسب بدل الضايع, في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع, كرة كادت أن تهز الشباك وكادت أن تنجز المهمة وكادت أن تقرب سويسرا في اللقطة الماضية. محاولة كانت جميلة من جانب اندوي, لكن بعد ذلك ضيع هذه اللقطة طبعا اللي كان فيها سقوط, والكرة استمرت هنا من جانب هذا اللاعب ريدر. نعم, بعد ذلك تحولت وكانت لصالح. طبعا هم المطالبة, هنا الصوت العالي من جانب المدرب. تبديلات أيضا, خروج اندوي ودخول صاحب القميص رقم 17, والحديث هنا طبعا عن فارغاس. هذا بدأ المباراة الماضية, هذا الرجل بدأ مباراة الجزائر ولكنه اليوم كان احتياطي. طبعا مباراة 66, 13 هدف دولي مع منتخب بلاد فارغاس روبن, لاعب إشبيلي إسباني بالمناسبة. وبالتالي التبديلات الآن, يعني كل مدرب طبعا استغل تبديلاته الممكنة من أجل الوصول للنتيجة اللي ترضيه, تودي لربع النهائي, تقرب أكثر فأكثر في المونديال. كرة لصالح المنتخب الكولومبي, مرت دقيقتين من الدقائق الخمس المحتسبة كوقت بدل ضايع, وبالتالي نحن أمام 3 دقائق أخيرة. من يسجل الآن سيعلنها فرحة كبيرة لا شك في ذلك. كرة في وسط الملعب تصل لمنتخب سويسرا, طرف الأفضل في الشوط الثاني لا شك في ذلك. الشوط الأول فينا نقول بصوت عالي أن الأفضلية كانت لمنتخب كولومبيا. الشوط الثاني الصورة واضحة, استحواذ واضح, الفرص أكثر طبعا لمنتخب سويسرا الذي حتى هذه اللحظة يؤدي بصورة إيجابية, ولكنه متعادل أمام كولومبيا في مباراة طبعا التعادل الرابع سلبيا بلا أهداف لسويسرا تاريخيا, مقابل ثاني تعادل سلبي فقط عبر التاريخ بعد التعادل أمام البرتغال في هذه البطولة لمنتخب كولومبيا. خارج أرضية الملعب في ضربة ركنية, ركنيات أيضا أكثر في الشوط الثاني للمنتخب السويسري, التسديدات أكثر في الشوط الثاني لسويسرا. الفرح في المدرجات، الترقب في المدرجات في هذه الأوقات الآن. هذا اللاعب طبعا الحاضر ريدر فابيان يلعب في ألمانيا في أوكسبورغ. مشجعي منتخب سويسرا، عشاق المنتخب الكولومبي كلهم اجتمعوا في فانكوفر في ضربة ركنية. الآن يتحدث حكم مباراة سلفادور السيد إيفان بارتون، حكم الذي جمع بين الشهادة الجمعية طبعا في علوم الكيمياء وبين عشق كرة القدم والتحكيم. كرة من ضربة ركنية تلعب عالية وتبعد من جانب سانشيز. شاهدنا هذا المشهد كثيرا في مباراة هذا المساء، هذه مرتدة في هذا التوقيت، كرة تلعب وتبعد وتعود أيضا لسويسرا، تعود لسويسرا، فيها نقلة جميلة، فيها كرة للأمام وفيها محاولة بعد ذلك تصل إلى ضربة مرمى، طالت على فيدمر، طالت على سيلفان فيدمر لاعب مايز الألماني في اللقطة الماضية. وبالتالي نقترب أكثر فأكثر من أوقات إضافية. طبعا الأوقات الإضافية تعب العشاق، التعب العشاق، التعب القلوب العشاق، يعلمون بأن الأوقات الإضافية متعبة، يعلمون بأن الأوقات الإضافية فيها الكثير من التراقب والانتظار. وبالتالي نحن نعم نحن في على بعد 30 ثانية فقط من وصولنا إلى الأوقات الإضافية في هذه المباراة. كرة في هذا المكان، محاولة مستمرة في وسط الملعب، تعود الآن إلى تشاكا، صافرة وخطأ لتشاكا في هذا التوقيت. أعتقد أنها هي اللعبة الأخيرة في المباراة، آخر فرصة في المباراة. لا، خطأ على تشاكا، خطأ على تشاكا، لأن أول ما سقط مسك الكرة بيده، وبالتالي حكم المباراة ما صفر عن الخطأ، صفر على وجود لمسة يد على تشاكا في اللقطة الماضية. مباراة الآن الدقائق الخمس انتهت والكل يناظر إيفان بارتون حكم المباراة سلفادوري الذي بدوره أيضا أعلنها عند الدقيقة الخامسة مباشرة بنهاية أحداث المباراة. نلتقيكم إن شاء الله تعالى بعد خمس دقائق من الآن لبداية الأوقات الإضافية في هذه المباراة.
1: شكرا لعلي ومحمد. هذه المباراة تنتهي بتعادل سلبي بين سويسرا وكولومبيا في دور 16. لا يوجد أي فريق أراد أن يحسم هذه المباراة بالأشواط الأصلية بعد أن كانت هناك محاولة بسيطة، وربما هذا السيناريو الذي تكرر ما بين شوطي المباراة، سيناريو أول سيناريو ثاني بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، محاولات من المنتخبين ولكن لم تظهر أو لم يظهر ذلك الشوط بأكثر شراسة، أكثر قوة، أكثر فرصا ربما كانت للتسجيل، ولكن يبدو بأن التحفظ قد سيطر بشكل كبير على شوط المباراة الثاني. عمر السومة، حاتم طرابلسي، رفيق حليش، أهلا بكم مرة أخرى. ما الذي تغير بين شوطي المباراة الأول والثاني عمر؟
2: ما تغير شيء يعني فنيا كثير، يعني سويسرا هاجمت أكثر من الشوط الأول، لكن صراحة يعني الشوطين الدفاع هم اللي خلوا المباراة تروح لأشواط إضافية، كان المدافع دفاع الكولومبي أو الدفاع السويسري، الاثنين كانوا مركزين، ما في أخطاء، تقارب، ذهبت المباراة مو بسوء المهاجمين، بقوة المدافع.
1: حاتم،
3: أنا أعتقد الالتزام الدفاعي بالنسبة لكلا الفريقين مباراة أكيد ذات طابع وأهمية كبيرة جدا، فأكيد أنه معقول أن نشاهد هذه النوعية من المباريات، لأن الكل يريد الحفاظ ولا يريد أن يتفاجأ، لن نشاهد المجازفة كما شاهدناها في دوري المجموعات، يعني في بعض المباريات اليوم نتكلم على خروج المغلوب، نتكلم على تقارب في المستوى، أفضلية قليلة لبعض هذا وذاك. فأنا أظن أنا كنت أتوقع وأنتظر مستوى أعلى من كلا الطرفين وخاصة من كولومبيا، لم يظهر بالمستوى الكبير، لكن طابع المباراة ومستوى المباراة وأهميتها أتفهم أن المدربين أن يلعبوا بهذه الطريقة، الكل لا يريد الخسارة وإيصال المباراة وقنص عن طريق كرة ثابتة وهجمة مرتدة، لم يوفق لا سويسرا ولا كولومبيا بي بي بي بي لا في الهجمات المرتدة ولا في الهجمات المركزة ولا في الكرات الثابتة. أعتقد نجاح على مستوى الدفاع بشكل كبير لكليهما. ننتظر حصص إضافية، حتى التغييرات لم تخدم إضافة، ننتظر حصص إضافية.
1: نعم، هذا ما كنت أريد أن أسأله لرفيق، رغم التغييرات التي أحدثها المدربين إلا أن الشكل لم يتغير أبدا،
4: لم يتغير شيء، لأن في المباريات الإقصائية دائما المجازفة تنقص، في هذه المباريات التحفظ دائما يكون متغلب. الأداء الدفاعي للفريق كان مميز، زيادة الحارسين كوبال وفارغاس كان أدائهم رائع. شفنا عدة تصديات لكرات خطيرة يعني أهداف محققة، لكن يعني حتى التغييرات ما دام أنك كمنتخب كمجموعة كفرقة غير متحفظ وغير مجاسف هجوميا أكيد يعني الأداء يخليك مربوطا ما تعطيش 100% هجوميا مع الفرص اللي أتيحت، لكن صراحة كانت محتشمة.
1: شكرا لكم جميعا، دعونا نعود مرة أخرى لعلي سعيد الكعبي ومحمد البركات المشاهدة معكم شوط الإضافي الأول.
0: نعم، عودة مرة أخرى هذه مرة إلى الأوقات الإضافية، لأن التعادل لا زال مستمران، الأمور لا زالت كما كانت البداية، وبالتالي الآن الوقت الإضافي الأول في مونديال شهد الكثير من الأوقات الإضافية هذه المرة. آخر مباريات دور 16 العناق بين طبعا القائدان، لأن بعد خروج طبعا خاميز رودريغيز أصبح القائد سانشيز، ولدينا القائد شاكا، لدينا العشاق الذين ينتظرون اللحظات في الأوقات الإضافية تطول السهرة عندما يتعلق الأمر بهوية منتخب حتى الآن أخير لم يتحدد لمقابلة الأرجنتين. طبعا عندنا في دور الربع النهائي مواجهات لا شك منتظرة، إسبانيا بلجيكا، فرنسا المغرب، الأرجنتين تنتظر الفائز من هذه المباراة، وإنجلترا ستقابل النرويج، وبالتالي بعد ذلك طبعا بانتظار مباراتين نصف النهائي ثم مباراة الثالث والرابع ثم المباراة النهائية. الشوط المباراة الإضافي الأول في الطريق لأن يبدأ الآن، كوينتيرو سيبدأ والعشاق هنا في أرضية الملعب، عشاق منتخب كولومبيا وسويسرا معا في مدرجات فانكوفر في كندا في مباراة طبعا بانتظار الفائز في هذا التوقيت الآن وفي هذه اللحظات. بداية ربما الآن طبعا يعلنها يطلقها إيفان بارتون السلفادوري ويعلن بداية الوقت الإضافي الأول من المباراة في مباراة نص ساعة طبعا، وبعد ذلك طبعا إذا استمرت الأمور كما يعلم الجميع فنحن بانتظار وصولنا إلى ركلات الترجيح. طبعا آخر مباريات اللي حسمت بالترجيح كانت مباراة مصر وأستراليا وكانت مصرية طبعا في طبعا دور 32، هذه مرحلة مختلفة. كرة تعاد الآن في هذا المكان، كرة لويس دياز، لا شك أن يكون لويس دياز في أفضل أوقاته، فهذا يعني بأن منتخب كولومبيا سيكون في يوم كبير، لكن كرة تلعب الأوقات الإضافية بعد خمس مباريات في المونديال، ثلاث مباريات في دوري المجموعات، مباراة في ربع النهائي، هذه المباراة الخامسة لك في المونديال، أنت بحاجة إلى الكثير من الجهد. وجود خطأ يحتسب في هذا المكان للخطير لويس دياز، خطأ لويس دياز، خطأ لمنتخب كولومبيا، استقبال جميل معتاد للكرات الماضية، وهنا طبعا أيضا المدافع فيدمر عرقل لويس دياز، وخطأ بالتالي لصالح اللاعب الكولومبي الكبير، يتعلم حبيب أنها طبعا لويس دياز الضربة الحرة المباشرة بحاجة لمن يستغلها. كوينتيرو يأتي الآن لأن ينفذ بقدم اليسرى، قدم اليسرى، القدم اليسرى اللي في كرة القدم عبر التاريخ، وعبر التاريخ القدم اليسرى كانت حاسمة. هذه الضربة الحرة مباشرة تلعب وترسل وتعود، وبعد ذلك الكرة خارج أرضية الملعب. هنا يطالبون بضربة جزاء الكولومبيين، الكولومبيين يطالبون بضربة جزاء، وحكم المباراة السلفادوري إيفان بارتون في اللقطة الماضية، يا لها من لقطة ويا لها من كرة، وبالتالي حكم المباراة كان قريبا، كان متابعا، كان هذه اللقطة هنا طبعا وطبعا صعب أن تحسب ضرب جزاء بهذه الطريقة. لاحظ هنا هنا طبعا هو رمى نفسه اللاعب المنتخب الكولومبي في اللقطة الماضية وبالتالي حكم. لكن هذه الخطورة البداية كانت هكذا من جانب كوينتيرو، بعد ذلك والإبعاد من جانب المدافع، وبعد ذلك طبعا هنا اللقطة هذه اللقطة الثانية هذه اللقطة الثانية هذه اللقطة الثانية هذه اللي ضاعت من جانب كامباس طبعا اللاعب البديل في الشوط الثاني من مباراة هذا المساء. لكن يبدأ الشوط الإضافي الأول بفرصة خطيرة والخطورة كانت لكولومبيا. خطأ أيضا لصالح منتخب سويسرا. يقولون ما لا ننتظره أو ما لا نتوقع ربما هو أكثر ما يمكن أن يدهشنا في عالم كرة القدم، الشيء الغير متوقع الشيء الغير متوقع الشيء الغير منتظر. وربما هذا أيضا أجمل شيء، لأن الشيء الغير منتظر الشيء الغير متوقع هي المفاجأة في حد ذاته، والمفاجآت دائما يعني تكون سارة في كرة القدم، سواء كانت لهذا الفريق أو لذاك المنتخب. حتى الآن نتحدث عن 94 دقيقة، 4 دقائق مرت من زمن الوقت الإضافي الأول. سنلعب حتى الدقيقة 105 وبعد ذلك طبعا حتى الدقيقة 120. خطر في هذا المكان، تلعب بالنار تلعب بالنار، كرة تلعب للأمام أيضا، ومحاولة لمنتخب سويسرا وصافرة على وجود خطأ، ويبدو لي في إنذار يبدو لي في إنذار وإنذار يخرج، وما أكثر الكروت الصفراء التي خرجت هذا المساء. الخطأ على سانشيز، هنا إيقاف هجمة كانت واعدة، هجمة كانت خطيرة، احتج السويسريون وحكم المباراة بعد ذلك جاء بالإنذار. شوف اسبينا طبعا حارس مرمى خبير موجود في مقاعد، خليه اهدأ اهدأ يا. انت تتحدث مع السيد الزعلان طبعا، والسيد هنا، وفي انذار على ديفينسون سانشيز طبعا المدافع الذي لا غنى عنه في منتخب بلاده منتخب كولومبيا. شوط المباراة الإضافي الأول حتى الآن في بداية لا شك أعطتنا انطباع منتخب كولومبيا، أعطانا انطباع منتخب كولومبيا بأنه قادر على أن يهز الشباك في كرة الماضية كانت أولى في الوقت الإضافي الأول. هذه كرة فيدمر في هذا المكان، محاولة من جانب سو بعد ذلك تذهب وتصل في وسط الملعب في الشوط الثاني من الشوط الأول من من الوقت الإضافي عند حارس المرمى. تشعر بأن كل منتخب ربما لا يريد أن يغامر كثيرا، لأنه يعلم كل العلم بأنه إن غامر فلربما يدفع الثمن. في إنذار طبعا على واحد من الحاضرين في الجهاز الفني، وبعد ذلك طبعا كان الاحتكاك كبير يعني، أو كان الغضب كبير مع السيد الحاكم الرابع في مباراة هذا المساء. خارج أرضية الملعب الكرة تلعب الآن، طالت على هذا اللاعب على كامباز. التبديلات كلها من هذا المنتخب من ذاك المنتخب جاءت لأن تعطيك الإضافة الفائدة، لأن اللاعب المجهد اللاعب اللي تعب خلاص ما عاد له مكان، خاصة وأنا أتكلم عن أوقات إضافية عن تبديلات حضرت في الشوط الثاني من هذه المباراة. في خطأ على مونيوس، خطأ على مونيوس، والخطأ لصالح اللاعب اللي عرقل في الكرة الماضية. الحديث عن اللاعب فارغاس، هذا فارغاس في الليغا ناب طبعا نشاهد اسبوعيا مع نادي اشبيليا. اقرب ركلات الترجيح، انا ما ودي اسبق الاحداث لكن اقرب ركلات الترجيح، هذه مباراة من شكلها العام يذهب الى ركلات الترجيح، لان هذا الفريق طبعا اللاعب اللي كان زعلان هذا المدافع الكولومبي الشهير السابق لويس بيريا اللي كان مساعد طبعا لورينزو، هذا كان المدافع السابق لويس بيريا. هذه محاولة كرة في هذا المكان لصالح المنتخب الآن السويسري. تشعر كما تشعر أشعر كما تشعر عزيزي المشاهد أن هذه المباراة لو استمرت أسبوع كامل راح تكون 0-0. بعض المباريات تقرأ من بداياتها وبعض كما هو الحال في بعض الكتب تقرأ من عناوينها، هذه مباراة من البداية الأولى تشعر بذلك يعني، طبعا ليست مقياس لكن حتى الآن الأمور تذهب كذلك. محاولة كانت سويسرية صارت لمنتخب كولومبيا، فيها مرور فيها تقدم لهذا اللاعب اللي يتقدم بصورة إيجابية كان باز، والكرة الآن للويس دياز، لكن أيضا المدافع كان فيدمر قريب منه، فيدمر كان قريبا منه في الكرة الماضية في ضربة ركنية. هذا اللاعب إن كان في يومه فإن كولومبيا بالإمكان أن تذهب إلى أبعد نقطة في هذا المونديال. ضربة ركنية عن طريق كوينتيرا، وسانشيز يتقدم والرقابة موجودة والكرة عالية وبالرأس، الله، هي الأخطر في المباراة، هي الأجمل في المباراة، الأخطر والأجمل في لعبة واحدة، الأخطر والأجمل كانت في اللعبة الماضية لكولومبيا، وبالتالي بتضرب العارضة، فرصة كانت قائمة لمنتخب كولومبيا. كما ذكرت كل منتخب يريد أن ينهي المباراة وأن لا يصل إلى ركلات الترجيح. أخطر فرصة في المباراة كانت لكولومبيا، كرة تلعب الآن وبعيدة بعيدة بعيدة، يا لها من كرة، يا لها من فرصة، يا لها من فرصة. نعم، هنا ارتقى لوكبي واضربت في العارضة بمساعدة يد حارس المرمى، حارس لا ما لمسه اطلاقا، تضرب في العارضة. لوكومي كاد ان يسجل هدف المباراة الاول عندما غاب المهاجمون وغاب لاعبو خط الوسط. هذه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد ذلك تذهب لان تكون من ريوس الى ضربة مرمى. إذا غابت الحلول فلتأتي الحلول من المدافعين، وهذا ما فعله نعم لوكومي ارتقى هنا فوق الكل، وهنا سدد بالرأس، وهنا ارتدت من العارضة، وهنا أيضا يندب حظه في اللقطة الماضية، كان يتمنى أن يسجل هدف بلاده الأول في اللقطة الماضية وأن يكون هدف الثاني فقط في مباراة الرابعة أو الثالثة والأربعين على المستوى الدولي. خطأ في اللقطة الماضية على ريدر لصالح مخيكا، تشعر بأن كولومبيا نعم لديها بداية ممتازة بالمناسبة في الأوقات الإضافية. هذه محاولة كرة في هذا المكان بانتظار الهدف رقم طبعا هنا، هذه محاولة بالمناسبة اليوم عن إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي لاعب منتخب الأرجنتين، سجل هدف رقم 3000 في تاريخ كأس العالم، الهدف رقم 3000 في تاريخ كأس العالم. كرة تعاد للخلف في هذا المكان، تلعب للأمام، كولومبيا تشعر بأنها هي أفضل في الوقت الإضافي الأول اللي الآن باقي عليه أربع دقائق على الوقت الإضافي. الله الله الله الله، الكل هذا الإبداع في الوقت الإضافي الأول، كل هذا الإبداع في الوقت الإضافي الأول، وهذه كرة هذا الخطير في الكرة الماضية. كامباز من مسافة بعيدة كاد أن يسجله هدفا خياليا. كرة تلعب وتبعد وصافرة، نعم صافرة موجودة، لكن كولومبيا عندها فرصتين، كولومبيا عندها فرصتين في الوقت الإضافي الأول، واحدة في العارضة والثانية شايلة حارس مرمى، والثالثة هنا حارس مرمى تألق كوبل في إبعادها. يا الخطورة عندما يتعلق الأمر بكولومبيا في الأوقات الإضافية، لقد جاءت برعب كبير في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة. شاهد أيضا تبديل قادم لمنتخب سويسرا الآن، طبعا كل مدرب يريد أن يصل إلى الأفضل في قادم اللحظات، وبالتالي 3 دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية الوقت الإضافي الأول. أنا شايف الأمور ذهب إلى ركلات الترجيح، إلا إذا محاولة لصالح تشاكا، يتقدم بخبرة الكبيرة بثقة بنفسه ب151 مباراة دولية، كرة من جانب فارغاس يسقط أيضا ويصاب في اللعبة الماضية، وبالتالي يأتي الاعتذار أيضا من جانب ريوس في اللقطة الماضية في مباراة لا زالت حتى الآن تبحث عن المنتصر، ولا زالت الأرجنتين تنتظر إما هذا المنتخب أو ذاك المنتخب. وسويسرا ستدخل هذا اللاعب أمدون، زيكي أمدون، هذا يلعب في بانلي في إنجلترا طبعا، فريق الصاعد أو الهابط للشامبيونشيب. وخروج اللاعب ريدر اللي قدم مباراة جيدة بالمناسبة، ريدر يترك قضية الملعب، وأمدوني هنا زيكي أمدوني نعم يدخل أرضية الملعب، وحالة الترقب كما نشاهد الآن على الوجوه تسيطر على الجميع، لأن المباراة حتى هذه اللحظة لم تقل كلمتها، لا زالت تعادلية ولا زالت سلبية. محاولة عالية اصطدت المدافع، وصلت خطيرة هنا لسويسرا، الله يا للإنقاذ يا للإنقاذ، الكرة مستمرة والإبعاد في اللقطة الماضية، كل الخطورة كل الإثارة في الأوقات الإضافية، لكن تسلل تسلل تسلل تسلل. اتصور بعد كل هالجهد وبعد كل هالعمل بعد كل هالتألق بعد كل هالإبداع هذا يكون حالة تسلل، لكن حارس مرمى فارغاس أنقذها وفي الأولى، وبعد ذلك طبعا هنا أبعدها وهنا أبعدت، لكن لدينا راية ولدينا تسلل ولدينا الكرة، ما كان تسلل موجود، ما أعتقد أنه موجود. اللعبة لعبت هكذا، نقلت هكذا، وصلت هنا لعبت هكذا، سددها بهذه الصورة، أبعدها فارغاس وبعد ذلك أبعدت، ولدينا إثارة كل الإثارة كل الفرص مناسبة حاضرة الآن في الوقت الإضافي الأول، ربما تعادل ما حدث في المباراة ككل على مستوى الفرص المتاحة بالفعل، يعني ممكن

الأمام الآن. عندك دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضايع، يقدر ويضاف. العمل لا زال مستمرا، الكرة في هذا المكان لصالح المنتخب الكولومبي، تلعب عالية من جانب هيرنانديز، وفيها مرور وفيها محاولة وفيها كرة وفيها صدات المدافعين وفيها ضربة ركنية، ضربة ركنية. كل الإثارة حضارات في هذا التوقيت الآن من عمر المباراة، أربع فرص، خمس فرص في الوقت الإضافي الأول، أكثر مما حدث في المباراة ككل. عندك ضربة ركنية، عندك ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية عن طريق هذا اللاعب، وهذا لويس دياز. يا للإثارة، كل الإثارة، وتشعر أن المباراة بدأت مع الوقت الإضافي الأول، وكأن السيناريو هذه بداية مباراة وليست أوقات إضافية، لأن عادة الجهد والتعب يحلو بالأقدام والعقول في الأوقات الأخيرة، لكن النشاط، كل النشاط نشاهد الآن. كرة من ضربة ركنية هنا في هذا المكان، محاولة لصالح المنتخب الكولومبي، فرصة أكثر في الأوقات الإضافية. وصافرة حكم المباراة الآن السلفادوري إيفان بارتون، جاءت لكومي صاحب الفرصة الأفضل الأجمل الأخطر في المباراة، يبتسم وأعتقد ابتسامة من خاطرة، الابتسامة طبعا لأنه كان يتمنى شيئا أفضل، شيئا أجمل، أن يهدي بلاده هدفا وأن يقربها أكثر فأكثر من طبعا الوصول. ولدينا المدرب طبعا هذا لويس بيريا، هذا لاعب منتخب طبعا منتخب كولومبيا زمان، هو المساعد الآن للمدرب الأرجنتيني مستر لورينزو. وطبعا ما في استراحة، يدور تغيير طبعا أماكن، كل منتخب يغير مكانه، وربما فرصة أيضا لانتفاخ الأنفاس، شرب بعض الماء، وبعد ذلك تستقبل المباراة. ربما تكون ليلة طويلة، لا يريد هذا المنتخب أو ذاك المنتخب أن يخوضها على مستوى استمرار المباراة الأوقات الإضافية وركلات الترجيح، لكنها ليلة حتى الآن لابد فيها من أن نتعرف على منتخب يقابل الأرجنتين في ربع النهائي في هذا المونديال. طبعا كثير من المنتخبات الكبرى التي ودعت المونديال، البرازيل ودعت المونديال بألقابها الخمسة، ودعت أيضا ألمانيا بألقابها الأربعة، و لدينا فرنسا مستمرة بصورة راقية جدا، لدينا الأرجنتين عانت أمام منتخب الرأس الأخضر الذي يشارك المرة الأولى، فازت 3-2، وعانت أمام مصر هذا المساء وفازت أيضا بثلاثة أهداف لهدفين. إنجلترا مع هاري كين تقدم للأمانة مونديال رائع جدا، والنرويج الفايكنج مع هالاند مستوى خيالي عن البرازيل، وكان قد قتل البرازيل بهدفين في تلك المباراه. بالتالي نحن امام مباريات منتظره، يعني شوف مواجهه اوروبيه اسبانيا بلجيكا، مواجهه اوروبيه افريقيه بين فرنسا والمغرب، مواجهه اما ان تكون امريكيه جنوبيه خالصه ان فازت كولومبيا وقابلت الارجنتين، واما ان تكون مواجهه اوروبيه بأمريكا الجنوبية ممثلة في مباراة الأرجنتين وسويسرا إن فازت، وكما ذكرت ربما تكون مباراة معادلة لما حدث في عام 66 يوم تقابل وفازت الأرجنتين على سويسرا في إنجلترا بهدفين نظيفين، وأخيرا مواجهة أوروبية أوروبية كاملة عندما تتقابل إنجلترا هاري كين مع هالاند في مواجهة إنجلترا والنرويج. دائما هذه الصورة عندما يتعلق الأمر بجماهير أمريكا الجنوبية، يرقصون طربا، يرقصون فرحا، يعتبرون كرة القدم ويعتبرون مسرح كرة القدم وملاعب كرة القدم أشبه بمسرح يجوز فيه الرقص، يجوز فيه الفرح، وهكذا دائما ملاعب كرة القدم في فانكوفر. نحن في الوقت الإضافي الأول أيها السيدات والسادة متابعي بين سبورت في بطولة كأس العالم 2026، ولا زال التعادل السلبي كما نتابع الآن مستمرا. إن استمرت الأمور في الوقت الإضافي الثاني فهذا يعني بأن ركلات الترجيح ستقول كلمتها وستنقل أحد هذين المنتخبين إلى ربع النهائي، وستنقل الفريق الخاسر بعد ذلك مغادرة هذا المونديال. وجود حالة تسلل في الكرة الماضية، حالة تسلل على اللاعب الحاضر أيضا في منتخب سويسرا، الحديث عن إيتن، سيدريك إيتن يلعب في دوسلدورف في ألمانيا، لا يبدو راضيا هنا طبعا في حديث معه.

حكم المباراة السيد دا بارتون. و هذا هو سانشيز. طبعا تراكم تراكم الانذارات ربما يمنعك من مباراة في غاية الأهمية في الأدوار القادمة، ولذلك بعض اللاعبين حديث عن بعض اللاعبين في ذهاب عن مونديال عن نهائي المونديال. هذه كرة في هذا المكان لصالح كولومبيا، يأتي الإبعاد، تأتي الصافرة كذلك على وجود خطأ في اللقطة الماضية، خطأ على لويس دياز. أكثر فأكثر تقترب الأمور من ركلات الترجيح، لأن كلما مرت دقائق كلما كان الحذر هو طابع المنتخبين. الحذر بالمناسبة كان موجود منذ بداية أحداث هذه المباراة، لكن كلما مرت الدقائق كلما كانت أيضا الأمور أقرب لربما ركلات الترجيح التي فيها كل الأنظار ستتجه لحراس المرمى. دائما عندما تقترب ركلات الترجيح حراس المرمى يكونون هم نجوم المشهد. هذه كرة في هذا المكان، محاولة من جانب شاكيري. شوف لاعب في هذا السن 33 سنة في خط الوسط في مباراة فيها أوقات إضافية يقدم حتى الآن هذا الأداء الجيد. الحديث عن تشاكي جرانيت، بينما الكرة للأمام خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. موخيكا، بينما فارغاس، حتى حارس مرمى منتخب الكولومبيا اسمه فارغاس، لاعب منتخب سويسرا أيضا فارغاس. المواجهة كما ذكرت الثانية بعد مونديال أمريكا 94. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعاد للخلف الآن، تصل لأكانجي. الكلمة حتى الآن لم تقل، الكلمة الكبرى لم تقل حتى الآن، فمن يقولها؟ هل تكون لسويسرا؟ هل تكون لكولومبيا؟ محاولة تلعب عالية في هذا المكان، تعاد للخلف بعد ذلك لسويسرا لأكانجي. منتخب سويسرا في محاولة مرور، أكثر من لاعب يجد الحل، ولكن بعد ذلك يرتكب خطأ في اللقطة الماضية لأن تكون لخارج أرضية الملعب. نعم، حتى هذه اللحظة تعادل يقربنا أكثر

قاسم كرة في هذا المكان سليمة جميلة خطيرة لا زالت كذلك، والإبعاد هنا استدت في المدافع أو استدت في المهاجم من جانب أكانجي، تحولت إلي أن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية في مباراة حتى هذه اللحظة لا زالت مستمرة، ولا زال التعادل يسيطر، ولا زالت المحاولات مستمرة، ولا زال الترقب في المدرجات، ولا زال الانتظار كذلك عند الجميع، ولا زال التوتر يسيطر على هذا المشجع الكولومبي وذاك المشجع السويسري، لأن الأمور لا زالت في أرضية الملعب. نحن الآن عند الدقيقة 110، وهذا يعني بأن هناك 10 دقائق ليس إلا هي كل ما تبقى لهذا المنتخب أو ذاك المنتخب من أجل طبعا الوصول والعبور بعد ذلك إلى الدور ربع النهائي. واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب بالمناسبة منتخب سويسرا الشاكيري، واحد من 2 فقط سجلوا لسويسرا في المونديال هاتريك، هوغي زمان هو سجل في مرمى هندوراس في مباراة في 2014 في مونديال البرازيل لما فازت سويسرا على هندوراس بثلاثة أهداف نظيفة، هو سجل كل أهداف الثلاثة. والشاكيري طبعا واحد من خيرة من قدمت سويسرا على مستوى كرة القدم عبر كل التاريخ. تعادل الخلف حتى الآن، هذه محاولة قائمة لمنتخب سويسرا، إبعاد تعادل حارس المرمى، فارغاس يسيطر على كرة الماضية. احنا قلنا بأن سويسرا يعني أمام المنتخبات من أمريكا الجنوبية فوز واحد فقط كان على الإكوادور، مع ذلك تعاني أمام منتخبات أمريكا الجنوبية. مرور سافر الخطأ، هذه أكيد خطأ، أكيد خطأ، نعم كوتيرو لعيب طبعا ما يلعب أساسي لأن ما يصير اثنين يلعبون هو وخميس رودريغيز بنفس الوظيفة يعني بنفس المكان، لكن عندما دخل، وهذه ليست أول مرة بالمناسبة، كثير من مباريات أيضا يشارك مكان زميلة خميس رودريغيز المتقدم في العمر نسبيا. كرة في الجهة اليسرى، محاولة قائمة من جانب لويس دياز في رمية تماس لصالح منتخب كولومبيا، تعود إلى كولومبيا، تعود إلى لويس دياز، مستمرة لصالح المنتخب الكولومبي. استقبال جميل جميل جميل، ممكن يسدد، الله الفكرة حلوة حلوة حلوة، التنفيذ يا كوينتيرو، التنفيذ يا كوينتيرو، التنفيذ أخذها أخذها أخذها أخذها، وسع المرمى وفتح الزاوية وسدد الكرة الماضية ووصلت وذهبت لأن تكون إلى ضربة مرمى. فكرة جيدة، التنفيذ كان جيد، التنفيذ ما كان جيد لكن فكرة جيدة. فكرة في المكان السليم، أخذ لنفسه وسع لنفسه سددها. 8 دقائق، أقل من ذلك، 7 دقائق المتبقية من زمن هذه المباراة. الدقائق لا شك تمر بسرعة على لاعبين المنتخبين. كرة باتجاه تشاكا، يأتي بمحاولة في هذا المكان، وصلت إلى فارغاس، هذه سويسرية، هذه نقلة، كرة من جانب فيدمر أو مهايم عالية وللأمام، ولكن مدافعي المنتخب الكولومبي حاضرين. محاولة قائمة الآن، تعود إلى كانجي، تنقل إلى مهايم، وصلت هنا إلى تشاكا، يأتي بكرة لفارغاس، فارغاس فارغاس فارغاس فارغاس، سدد تشاكا بعيدة، سدد تشاكا بعيدة، يعاتب النفس وكأنه كان يقول لنفسه هذه كرة لا تعوض في هذا المكان خالي من الرقابة، سددها عالية، ضاعت فرصة، تفاعل معها المدرب مرات ياكين. بالمناسبة المدرب يعني سويسرا قادها فلاديمير بيتكوفيتش، المدرب السويسري الكبير، مدرب الجزائر قادها في مونديال روسيا 2018، ولديهم المدرب الألماني الكبير أوتمار هيتزفيلد قادهم مرتين في مونديالين مختلفين، 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل. حديث عن أوتمار هيتزفيلد المدرب الألماني الذي قاد سويسرا في مونديالين مختلفين. خارج أرضية الملعب، شوف الدعوات هنا، الترقب، الانتظار من الجميع، رمي تماس عالية من جانب فارغاس، سويسرا بوضعية مثالية في الأوقات الإضافية، هذه محاولة، كرة تصل الآن وتبعد وتعود والإبعاد كذلك أيضا، وعندك صافرة، عندك خطأ، عندك صافرة، عندك خطأ. لويس كافتيروس حتى الآن
لويس كافتروس أبناء القهوة.

0: لا زالوا حتى الآن متعادلين أمام أبناء جبال الألب، الحديث عن منتخب سويسرا في مباراة حتى هذه اللحظة طبعا عند تعادل بدون أهداف في مباراة ربما تقترب أكثر فأكثر. لدينا 5 دقائق تقريبا تفصلنا عن الوصول إلى ركلات الترجيح، ولدينا هذا المدرب الأرجنتيني السيد نيستر لورينزو الذي طبعا كان أحد لاعبي منتخب الأرجنتين مع مارادونا في مونديال عام 90 في إيطاليا. كرة تلعب الآن، محاولة قائمة خطيرة، ممكن يخلص، الله، فرصة كهذه لن تطرق أبابك مرتين، فرصة كهذه، فرصة في هذا التوقيت، هذه هدية هدية هدية من المدافع، المدافع هنا أخطأ، وصلت هنا سددها، ولكن وين من كامباس، كامباس كامباس كامباس، الطريق كله كان مفتوحا، الشباك كلها كانت تناديك، لكنه اختار أن يسدد الكرة بهذه الصورة. كان قريبا من فرحة عارمة الحديث عن نيستر لورينزو في الكرة الماضية، لكن الفرصة السهلة وكل الفرص السهلة جاءت في الأوقات الإضافية، الأوقات الإضافية عندما حل التعب، عندما أجهدت الأقدام، عندما تعبت العقول، كل الفرص جاءت في الأوقات الإضافية. لدينا خطأ في هذا التوقيت، لدينا 4 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية أحداث المباراة، ولدينا مباراة حتى هذه اللحظة لم تبح بأسرارها، ولا زالت سلبية، ولا زالت الفرصة متاحة لهذا المنتخب أو ذاك المنتخب. الضربة الحرة المباشرة عن طريق كوينتيرو أعطى إضافة كبيرة لا شك في ذلك، الحديث عن كوينتيرو في هذا المكان، هذه الكولومبية تنتظر ربما خبرا سارا، كرة تلعب عالية وبالرأس في هذا المكان، والمحاولة قائمة قائمة، الكرة لازالت موجودة والإصرار لازال كبيرا، والإبعاد من جانب لاعبي منتخبي سويسرا في الكرة الماضية تعود الآن وتصل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، أقرب من أي وقت مضى هذه المباراة إلى ركلات الترجيح. عندك لوكومي الوحيد اللي سدد، طبعا الوحيد اللي سدد كرة بالعارضة في المباراة، أقرب الفرص، أفضل الفرص، أجمل الفرص، أخطر الفرص كانت متاحة للاعب الذي الآن موجود هنا في طبعا في هذا التوقيت في الإصابة. على ذكر طبعا شوف هذه لقطة، شوف سويسرا عندها رقم غريب وعجيب في المباراة، سويسرا استقبلت أهداف في أول 22 مباراة لها في المونديال، يعني أول 22 مباراة متتالية في المونديال سويسرا استقبلت أهداف، لكنها في مونديال 2006 حافظت على نظافة شباكها في 4 مباريات متتالية، ولما جت ولعبت في مونديال 2010 تذكرون فازت على إسبانيا اللي بعد ذلك فازت بكأس العالم طبعا 1-0 في المباراة الأولى، وبالتالي 5 مباريات شباك نظيفة بالنسبة لسويسرا اللي اهتزت شباكها في أول 22 مباراة متتالية. طبعا بالأمس في مباراة إسبانيا والبرتغال عندما فازت إسبانيا بهدف نظيف، إسبانيا صارت الآن حطمت هذا الرقم وصارت 6 مباريات متتالية شباك لافوريا روخا لا تهتز عندما يتعلق الأمر بمباراة في كأس العالم. خروج لعب ممتاز لا شك، لعب لوكومي، خروج لعب ممتاز لوكومي، مباراة كبيرة، ودخول هذا اللاعب الآن يري مينا، طبعا هذا نشاهد أيضا أسبوعيا في الكاس الإيطالي مع كالياري، يري مينا لاعب كالياري الإيطالي هو اللاعب الذي يدخل الآن، ممكن يلعب دقيقة بس مع طبعا المدرب الأرجنتيني لورينزو نيستر. أقرب طبعا الآن الدقيقة 119، يمكن نشوف أيضا دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع لأن المباراة توقفت وآخرها طبعا في إصابة المدافع لوكومي، لكن مباراة تستأنف الآن في هذا المكان. محاولة لتشاكا، يأتي ويصنع كرة وصلت لفارغاس، يأتي بالعرضية الخطيرة في هذا المكان، لكن أيضا حضور للويس دياز في الكرة الماضية، هذه محاولة كرة تلعب الآن جميلة لكولومبيا، تنقلات وطالت على كوينتيرو خارج أرضية الملعب. في اللقطة الماضية خارج أرضية الملعب، تقترب أكثر فأكثر من الوصول. طبعا شوف كولومبي لابس فانيلة الأرجنتين، ولدينا حالة من الترقب، يشعرون بالخوف، يشعرون بالقلق، يشعرون بأن ركلات الترجيح ربما لا تبتسم اللي لهم. والكرة والجماهير وعشاق كولومبيا، بلد فالديراما، بلد رينيه جيتا، بلد أيضا دانيلو أسبريا، والقائمة تطول عندما نتحدث عن كولومبيا. دقيقة واحدة كما توقعت بالفعل في هذه اللحظات، دقيقة واحدة كوقت محتسب بدل تضاف إلى الدقائق لـ 120، وبعد ذلك طبعا على الكل أن يجهز نفسه، أن يعد العدة لركلات ترجيح. لا شك يرى البعض ويرى الكثيرون بأنها ربما أشبه بطبعا ركلات الموت البطيء، هكذا أيضا تطلق على ركلات الترجيح. كرة تلعب الآن في اللحظات الأخيرة، آخر 20 ثانية من عمر طبعا الدقيقة المحتسبة كوقت بدل ضايع. كرة تلعب تعود الآن للمدافع مينا، حارس المرمى فارغاس عالية وللأمام. عندك 10 ثواني 8 ثواني متبقية، أقل من ذلك، صاروا 5 4 3، انتهت الأمور وجاءت صافرة النهاية. أعتقد أنها جاءت صافرة النهاية، انتهت الأمور، بدأت سلبية استمرت سلبية، ولأنه لابد من وصول فريق للدور القادم، فركلات الترجيح ستقول كلمتها، ونعود إن شاء الله تعالى مع بداية ركلات الترجيح في قادم
1: اللحظة. شكرا لكم علي ومحمد. هذه المباراة تنتهي بتعادل سلبي بين سويسرا وكولومبيا في دور 16 كآخر المباريات في الأدوار الإقصائية، وهذه هي المباراة السابعة في نهايات كأس العالم التي تنتهي بتعادل سلبي بعد أن انتهى 6 مباريات قبل هذه المباراة، ولكن هذه هي السابعة. لنذهب معكم إلى ركلات الجزاء الترجيحية بين سويسرا كولومبيا مع وجود 30 دقيقة. مشاهدينا الأعزاء، بهذه المباراة كانت مميزة أيضا من قبل الفريقين، تم إضاعة العديد من الفرص الخاصة بالمنتخبين. عمر السومة، حاتم طرابلسي، رفيق حليش، أهلا بكم مرة أخرى. رفيق، انتهت المباراة بدون أهداف، أشواط إضافية كانت إلى حد ما جيدة، إلى حد ما
2: شفنا فيها أكثر حماس، اندفاع هجومي من المنتخبين أكثر منها من المنتخب الكولومبي، كانت عنده عدة فرص، كان يمكن خاصة الأخيرة كان يمكن يتعامل معها اللاعب بطريقة أفضل، يعني تحس أنه كان التسديدة كانت شوية أقوى من اللازم. جاءت عدة فرص لسويسرا أيضا، لكن تميز حارس فارغاس كان مميزا. الأشواط الإضافية كانت فيها أكثر حماس، أكثر فرص، يعني شفنا فيها فرص أكثر من 90 دقيقة الرسمية، لكن تبقى ذكرنا من الأول، قلنا أنه المنتخبين متقاربين في المستوى، أدائهم الدفاعي مميز، ولهذا انتهت النتيجة بسلبية بصفر.
1: نعم، حاتم، من يكسب، المنتخب أو الفريق الذي لديه 3 كلين شيت ولا الفريق الآخر الذي استقبل 3 أهداف في دور المجموعات؟
3: تعلم أن ركلات الترجيح الآن تدخل في تحضير كل المدربين، بمعنى خاصة حراس المرمى سيكون دور الآن، يعني تعرف أن جزئيات التفاصيل، بمعنى كل حارس سيعلم المسدد بنسبة كبيرة، يعلم أين يسدد، في قراءة بمعنى شاملة على كل لاعبين سويسرا وكل لاعبين كولومبيا،
1: صحيح،
3: ويدخل التوفيق في عملية التحضير للمسدد وكذلك لحراس المرمى.
4: شفنا ضغط حتى أنا أشوف منتخب كولومبيا مضغوط أكثر من سويسرا، هذه البلنتيات تحتاج
3: هدوء.
1: بالمناسبة عمر، أنت أجمل وأكثر اللاعبين المسددين لركلات الجزاء بشكل مميز، بعض اللاعبين يتفلسف صراحة.
4: ما في تفلسف كأس العالم هذا،
1: لا بشكل عام أتكلم،
4: كأس العالم ما في، يعني أنا محمد صلاح الكرة اللي سجلها ما كنت متوقع صراحة، كأس عالم الغلطة هنا ما تنسى العمر كله. فالمباراة اليوم اللي أكثر هدوء، حارس ممكن حارس منتخب سويسرا متميز أكثر أكثر من حارس منتخب كولومبيا بالضربات
1: الجزاء.
4: فأتوقع أنا يعني حاليا لو وصلنا بالانتيات أنا كنت متوقع كولومبيا تفوز.
1: سويسرا. ها
5: أنا قلت لك 50-50 ضربة ترجيح مستحيل تتوقع.
1: صحيح.
5: فيها لعب فيها حظ فيها تحضير فيها
1: ممتاز
5: فيها حالة نفسية.
1: على أي حال هذا هو التعادل الثامن السلبي بهذه البطولة في مونديال وهو رقم قياسي كبير أيضا من خلال هذه التعادلات في نسخة واحدة. هناك 8 تعادلات سلبية تظهر بهذه البطولة. شكرا لكم. دعونا نذهب مرة أخرى إلى علي ومحمد نتابع معكم ركلات الجزاء الترجيحية.
0: نعم دقت لحظات الحقيقة في هذا التوقيت. هنا حكم المباراة يطلب من تشاكا ويطلب من سانشيز طبعا القرعة في حاجتين. حاجة أولا اتجاه المرمى لأنها طبعا لكل منتخب الحق في القرعة أنه يلعب في الجهة الموجود فيها جمهورة في بعض الأحيان. لكن القرعة الثانية أيضا في بداية من يبدأ طبعا من يختار ومن يبدأ. وحكم المباراة هنا يصافح الكل يتمنى لهم التوفيق في مباراة ستحسم بركلات الترجيح كما شاهدنا فوز المغرب على هولندا في ركلات ترجيح لعبت وشاهدنا مصر أمام أستراليا بركلات الترجيح. لاعبو المنتخبين كلا منهم يصطف الآن. وكوينتيرو بالمناسبة تذكرون مباراة 2019 في البرنابيو في ريفر بليت وبوكا جونيور يوم أن نقلت هذه المباراة من أمريكا الجنوبية بعد أعمال العنف طبعا نقلت إلى مدريد. هذا النجم الذي يتقدم الآن كان لاعبا في ريفر بليت وسجل واحدا من الأهداف المذهلة لنادي ريفر بليت في تلك المباراة. هو من يتقدم الآن بالمناسبة للركلة الأولى لمنتخبي بلاد كولومبيا. خرج خاميز رودريغيز ودخل كوينتيرو ولدينا ضربة ترجيحية أولى في طبعا هذه المباراة في هذه الأمسية التي طالت وامتدت. ولكن المهم أن تهدي هذا المنتخب ذاك المنتخب طبعا ركلة ترجيحية وفوز بعد ذلك. أصحاب القدم اليسرى كما قال عنهم ميلوتي كذلك أنهم من يصدرون المتعة لعشاق كرة القدم. هذا واحد من أصحاب القدم اليسرى هذا هو كوينتيرو يتقدم الآن. استفاف لاعبي منتخب كولومبيا وأيضا حضور جماهير منتخب كولومبيا والركلة الترجيحية الأولى للاعب بالقدم اليسرى. يتقدم كوينتيرو يسجل الأولى الناجحة لمنتخب كولومبيا. الأولى ناجحة لكولومبيا فماذا عن الأولى لسويسرا؟ الأولى ناجحة لكولومبيا عن طريق كوينتيرو. هذه مرمونة قوية في وسط المرمى لأنه يعني بأن حارس المرمى إما أن يقفز يمينا وإما أن يقفز شمالا. وهذه الكولومبيا تقفز فرحا لأن بلادها تقدمت بهدف المباراة الأول الآن. وبالتالي نعم دائما يقول لك الأفضل في ركلات الترجيح يبدأ أول ولذلك اختار كوينتيرو ولذلك اختارت سويسرا أيضا كبيرهم تشاكا في مباراته رقم 151. هو القائد هو الخبير هو من يتقدم الآن وهو من يقول بصوت عال هذه الركلة اتركوها لي أنا كبير لاعبي سويسرا وأنا أيضا بالقدم اليسرى تشاكا جرانيت تشاكا جرانيت تشاكا اتقدم يسجل كذلك أيضا وما يضيع هذا ليس وقت أن تضيع هذا وقت أن تسجل. نعم تشاكا يسجل 1-1 تعادل بدون أهداف طيلة المباراة طيلة الأوقات الإضافية. حارس المرمى برا لها اختار الزاوية الصح وضع يده ضربت في يده واصلت الطريق وعانقت الشباك وبالتالي تكون الأمور 1-1. كوينتيرو بدأها بعد ذلك تشاكا جاء بهدف التعادل. يتقدم الآن هذا اللاعب أيضا سانشيز الثانية لكولومبيا لسانشيز. شاهدنا مع توتنهام شوف جالس يصلي يعني يدعو طبعا كلهم يدعو طبعا بديانته، لكن ضربة ترجيحية ثانية، ركلة ترجيحية ثانية. سانشيز شاهدنا مع توتنهام مع بوستي كوغلو في فترة من فترات، والآن يلعب في كبير القوم في تركيا في غلطة سراي. ركلة ترجيحية، حارس المرمى يقوم ببعض الأمور الآن، لكن سانشيز يتقدم لمنتخب كولومبيا. ركلة ترجيحية ثانية وبضيع، لقد سددها بقوة أكثر مما كان يجب، وبالتالي بضيع على منتخب كولومبيا. قوية جدا صدت بالعارضة وارتدت على خط المرمى، طبعا لم تعبر إطلاقا، وبالتالي ضيع ركلة ترجيحية من سانشيز. مدافع تقدمه هذا الكولومبي حالة حاله الآن، لأن سويسرا في الركلة الآن عن طريق هذا اللاعب أمدوني، زيكي أمدوني لعبان للإيطار الإنجليزي أمدوني، نعم، وإن سجلها فإن سويسرا ستتقدم ب2-1 في ركلة ثانية، ستكون ثانية ناجحة، لكن يتقدم أمدوني، يتقدم، يسجل بذكاء، الله، بهدوء وذكاء كبيرين، يحسد عليهم طبعا هذا اللاعب. تكون سويسرا متقدمة، سويسرا في ركلتين هدفين، وكولومبيا في ركلتين سجلت واحدة وأخفقت في الثانية، والفرحة سويسرية. وتشاكا هنا مع بقية الرفاق يتقدمون، يفرحون، يعلمون بأن المونديال الآن في هذه المرحلة، أن يقابلوا الأرجنتين وأن تكون بعد ذلك كل الاحتمالات قائمة في هذا المونديال. في ركلة الآن قادمة أيضا، أعتقد هذا كامباس، نعم كامباس، كانت له فرصة، كان ممكن ينهي المباراة قبل الوصول إلى كامباس. يتقدم الكولومبي ويسدد بقوة تعبر من تحت يد حارس المرمى كامباس. طبعا كلما سجل منتخب كلما صدر الضغوطات على المنتخب الآخر قوية، ولمست يده لكنها كانت سريعة. كامباس هنا يحتفل لكولومبيا، ركلتين ناجحتين. هذا كأس العالم، هذا من يفكر فيه كل العالم، هذا شاغل العالم الحديث عن كأس العالم، لكن يد واحدة فقط سترفعه، يد واحدة فقط سترفعه، ومنتخب واحد فقط سيعود حاملة، و47 منتخب سيعودون إلى ديارهم يقولون لقد حاولنا، لكن هذه البطولة لم تكتب لنا. ماذا عن أكانجي؟ مدافع ضيع. ماذا عن سويسرا؟ يتقدم، آها، فلتبعد المدافعين عن تسديد ركلات الترجيح، تسديد ركلات الترجيح. هذا مدافع، وداها وين؟ وداها بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. هذه وصلت إلى زيورخ، هذه من فانكوفر طارت إلى زيورخ أو إلى بين، طارت بعيدة بعيدة جدا، وبالتالي تعود الأمور إلى التعادل. عندك ركلة ترجيحية الآن عن طريق هذا اللاعب، عن طريق هرنانديز لكولومبيا. يتقدم وحارس المرمى كوبل في اللقطة المافية، في الكرة المافية، طار لها وأنقذها وقرب سويسرا. وحتى الآن يا له من توقع، ويا لها من قفزة، ويا له من توفيق. وهرنانديز هنا يناظر السماء وكأنه يقول لقد أخفقت في ركلة ترجيحية. الآن تكون أيضا لمنتخب سويسرا، سويسرا في الرابعة، 4 ركلات كانت للمنتخب وسويسرا الآن، ولدينا هذا اللاعب، هذا إتن إيتن يتقدم، كان بديلا في المباراة، دخل بعد ذلك. الآن كل الأنظار سويسرا تراقبه، يسجل ويقرب بلاده، يقرب سويسرا. حتى الآن شوف الركلة القادمة لو ضاعت من كولومبيا نقول مبروك لسويسرا، ولو سجلت بعد ذلك ننتظر الأخيرة لسويسرا من يكون فارس الرهان. لكن قبل ذلك كله ربما تحسم إن صدها لكن لويس دياس طبعا بخبرة كبيرة تعود على مثل هذه الأحوال يسدد ركلات الجزاء بطريقة شاهدنا مع ليفربول، شاهدنا مع بايرن ميونخ، ولكنه الآن يعلم بأن كأس العالم لا يرحم لا شك في ذلك. يتقدم في هذا التوقيت وركلة ترجيحية ربما تجدد الأمل لكولومبيا، هكذا يتمنى، يتقدم يسجل. الله في هذا التوقيت ركلة ترجيحية يذهب لحارس المرمى الآن، وكأنه يقول كولومبيا كلها تراقبك، كولومبيا كلها تضع ثقتها فيك، لا شك في ذلك. الركلة ناجحة لا شك في ذلك، والتنفيذ ناجح، لكن إن سجلت سويسرا الآن فإن سويسرا سنقول لها مبروك هذا الوصول. هذا فارغاس كان بديلا ودخل في الشوط الثاني ويحتضن الكرة ويضعها في المكان ويعلم بأن الشعب السويسري كله الآن، وأن من حضر في فانكوفر وأن من يتابع وأن الجميع يريد كتاب التاريخ، يريد أن ينقل بلاده إلى ربع النهائي، يريد أن يقابل ليونيل ميسي وبقية الرفاق. وضربة ترجيحية لعلها الأهم في ذاكرة كرة القدم السويسرية، يتقدم فارغاس ويسجل، وسويسرا تذهب إلى لربع النهائي، سويسرا لربع النهائي، وسويسرا تقابل الأرجنتين. ابتسمت ركلات الترجيح أيها السيدات والسادة لسويسرا، وحظا أوفق طبعا لكولومبيا. مبروك سويسرا، شكرا لكم على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: شكرا لك.
6: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الحب ولا حتى مرة ولا شفت الحب ولا حتى مرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.